لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواك.

حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد،
1: يعود من جديد.
0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: بحرين FM.
5: وبحلف لك
6: ما تلومي،
5: هشيلك برا حساباتي وما سموح لك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية.

0: البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
1: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
2: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: جديد الفنانة هند،
4: مهمل على هامش حياتك صرت.
3: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026، نطق ساكت.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقى.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: جديد الفنان وليد توفيق، شكثر مشتاق.

0: اشتقتني ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

آسف وش أقول، أنا خانتني العواصف والفصول، وش أقول غير إني آسف وش أقول، أنا خانتني العواصف والفصول.

0: الذكريات الجميلة ما تنسي. ألو
1: ألو،
0: مشوار الظهيرة معك.
1: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
2: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

FM。لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو

والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مساكم الله بالخير اعزائنا المستمعين، ويا هلا ويا مرحبا فيكم وحلقه جديده من برنامجكم اليومي اف ام مونديال عبر اثير اذاعه البحرين 93.3 وعلى شاشه قناه البحرين الرياضيه وايضا على شاشه قناه البحرين الرئيسيه، وايضا احنا نتابعكم او انتم تتابعونا عبر السوشيال ميديا عبر يوتيوب اذاعه البحرين. بامكانكم دائما التواصل على 90 او تتواصلون معنا على 1745556 من داخل مملكه البحرين، وعلى 00973174555556 من خارج مملكه البحرين. مساء الخير هاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الخير محمد، مساء الخير لكل السادة المتابعين، حياكم الله في يوم مونديالي جديد. هذا اليوم هو كم يومنا محمد؟ اليوم 26. نرحب بكل مشاركاتكم من داخل بالأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 174-55-556، ومن خارج مملكة البحرين على 00973-174-55-556. نرحب بكل مشاركاتكم اللي بدأت أصلا في البث الحي والمباشر في قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب. نرحب بكل مشاركاتكم في هذا البث الحي والمباشر. نرحب بكل السادة المشاهدين في قناة البحرين وقناة البحرين الرياضية وفي إذاعة البحرين 93.3. بالأمس محمد، هالاند يقصي البرازيل اللي أصلا كانت ظهرت بوجه شاحب جدا، وانجلترا تخطو بثبات باجتياز المكسيك في مباراة كانت مثيرة جدا.
1: أعتقد هاني المباراة بين المنتخب البرازيلي والمنتخب النرويجي أثبتت وايد أمور يعني وسلبيات في المنتخب البرازيلي، وأعتقد أن المنتخب البرازيلي كان ما يستحق انه يتأهل الى الدور القادم. اما المباراة الثانية فما شاهدناها بشكل مباشر، لكن الكل اتفق انه واحدة من اجمل مباريات كأس العالم 2026 بين المنتخب الانجليزي وايضا المنتخب المكسيكي.
0: صحيح، والبقاء للأقوى، احنا متفقين من اول يوم في كأس العالم البقاء للأقوى. بالنسبة لليوم اعزائي المتابعين، قمة بين اسبانيا والبرتغال، قمة بين كريستيانو ويامال، وصاحبة الأرض أمريكا تواجه المنتخب البلجيكي.
1: إيش قصة بولوغان؟
0: بولوغان ما أعرف محمد، هل فعلا في تدخلات أو لا؟ راح
1: نتكلم، ما أدري والله، لكن لأن الموضوع كبير يعني صار الموضوع إنه بيشيلون بطاقته الحمراء، لا ما في اتحاد دولي ولا في كرة قدم أيضا.
0: صحيح،
1: بهذا الشكل. أعزائي المستمعين، قبل لا ندخل في تفاصيل هذه الحلقة، خلونا نرحب بفريق عمل إذاعة البحرين وأيضا قناة البحرين الرياضية وتلفزيون البحرين، من التسجيل والمونتاج زهور عباس، ومن المتابعة والتنسيق نبيل دوسري وليالي عاشير، وفي التصوير إبراهيم العميري، والصوت معصومة العلوي، الإضاءة يوسف الدوسري، والهندسة الإذاعية جواهر الحوري.
0: أنا لا تقول اسمي اليوم.
1: ومن الجرافيك مصعب فضل، وفي مقدمة أو من مقدمة هذه أو هذا البرنامج محمد نعمة وخالد فتحي، وفي التقارير الخارجية عبد الله الشوملي، محمد نعمة وإبراهيم تلفت. وإخراج التلفزيوني لهذا اليوم من عايشة أحمد، والإخراج الإذاعي لفايزة عبدو. وتقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو وتحيات زميلي هاني اللولو.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين. إحنا اليوم شوي الأمور يقولون الكتاب واضح من عنوانه. المهم رحب بضيفنا اللي واحشنا الكابتن علي عبد الرسول المحلل الفني طبعا اللي ينور دائما برامجنا. أبو محمد يعطيك العافية، وانت جيت في يوم
1: أسود عليك
0: يعني لو احنا
1: والله كنت خايف عليك. أول شيء مسي عليك بالخير وما يوحشك غالي يا أبو علي. أبو أحمد مسي عليك بالخير.
2: الله مسي عليك بالنور.
1: الأخوان خلف الكادر جميعا حشتونا، صار لنا زمان ما تلاقينا وياكم، ولكن مكانكم في القلب دائما. وكنت خايف عليك، تقدر تسأل شو ملي أمس كنا كلمة. والله قلت لا تطمن على أبو علي شلون وضع هاي. بعد لحين كانت صفر صفر بعد ما ضاع بلنتي قمري. أنا من بعد البلنتي قلت يعني شكلها رايحة عليكم البورة. فهارد لك أبو علي، هذا حال كرة القدم. وأعتقد اللي ما شاف المباراة الثانية يمكن نسمح لك أن نتكلم. أعتقد يعني فات الكثير، كانت صحيح. مباراة يعني من زمان ما شفنا أوبن جيم، نسق سريع يعني حتى لاعبين إنجلترا اللي ظهروا بشكل شاحب لا أمس شفناهم كانوا على قدر

0: على قدر جيد من المسؤوليه وتحملوا في النقصان العددي صحيح. وقدروا يكملوا المباراه ويخطفون بطاقه السعوديه.
1: بس احنا متفقين امس المنتخب البرازيلي في هذا الشكل بهذا الوجه الشاحب بهذا المستوى الفني السيء، هذه السلبيه اللي كانت موجوده من قبل اللاعبين، لان توصل في دور 16 والمنتخب النرويجي قاعد يتحرك بكل هذه الاريحيه في الملعب، حتى ما في لاعب يضايقه، ما في لاعب يدخل كاس عالم دي في النهايه.
0: شوف يعني انا بالنسبه لي مثلا يعني اللي يلخص حال البرازيل هدف الثاني، يعني لاعب مثل هالاند شلون تسمح لنا يستلم يدور يرفع راسه ياخذ قرار بالتسديد من ثبات
2: كان في تقسيم
0: بالضبط هاني، يعني هاي يعني بغض النظر ان النتيجه كانت 1-0 يعني الفريق متاخر من الفريق البرازيلي، لكن يعني لا حد يفهمني بشكل خاطئ بغض النظر عن ميولي الواضحه، انا ارجنتيني ما عندي شيء ضد البرازيل، تقدر تسال حتى
2: لا
0: الشباب.
2: لا لا انت
0: كنت اتمنى صعود البرازيل لاجل البطوله، لكن البرازيل من التصفيات وضعها غير جيد هاني
2: صحيح.
0: ليش الجمهور من امس لليوم عايش دور الصدمه؟ ترى يعني الفريق كان محظوظ بتخطي اليابان، جدا محظوظ بتخطي اليابان.
2: أداء علي كان غريب، اداء المنتخب البرازيلي ظهوره بهذا الشكل،
0: ما لعبته الا المباراه الثالثه في الدور الاول فقط.
2: بس
0: نوعا ما
2: بالذات امس علي، يعني انا ما مو فاهم، ما عندي تفسير واضح لاداء المنتخب البرازيلي. الجيم بلان او خطه المباراه ما كانت مبنية بوضوح بالنسبة حقي. يعني أنت أنشيلوتي، أنا ما أحمل اللوم لمدرب ولا للاعب، مسؤولية جماعية، لكن أنت إذا كنت أصلا ناوي تلعب بهذا الزون أو بالتراجع في المناطق الخلفية، كان أولى أن أنت تلعب لاعب وسط ثالث بصبغة دفاعية أو بخصائص دفاعية، ما تلعب مارتينيلي. يعني انت ناقضت نفسك بالخيارات وبطريقه اللعب، مو مفهوم
0: هو شوف هو كانت تقريبا طريقه اللعب 4-4-1-1 او 4-4-2 اقرب الى، خصوصا مع الحريه المعطاه لفينيسيوس. كون فينيسيوس دائما على الرواق الايسر، هو طريقه لعب اللاعب، طريقه تمركز صحيح. اللاعب هو يستخدم فينيسيوس كمحطه، متى ما كان فينيسيوس حاضر البرازيل حاضر. المشكله في هذه البطوله يمكن من فتره طويله ما شفنا نص البرازيل، لا في الحالة الهجومية موجود صفر. لا في الحالة الدفاعية موجود، لا في التحولات الهجومية موجود ولا في التحولات الدفاعية، وكان يعتمد عمل الفاولات على، أنا أكلمك على مدار البطولة صحيح. أنا ما أكلمك عن هالمباراة فقط، والدليل أن على مدار البطولة ثلاثي خط الوسط كان يتغير باستمرار بغض النظر عن إصابة باكيتا في آخر مباراة. أنشيلوتي ما قدر يوجد التوليفة. السبب اللي أثر على تشونيا وفيني وريان أنه يضطرون ينزلون إلى مناطق عميقة، لأن الوسط ما قاعد يقوم بدور فعال بإيصال كرة إلى أقرب نقطة للمرمى،
2: والأظهرة دفاعية
0: يعني
2: مشلول.
0: هاني دانييلو يلعب، وقبلها في مباراة ألكساندرو نازل الملعب. يعني معقولة البرازيل؟
2: معقول.
0: أنا يعني بالنسبة لي أرجع أقول لك، يعني أشعر بالحزن اليوم. إحنا بروحنا كرة القدم تحولت إلى روبوتات، افتقدنا كرة القدم الجميلة. يمكن المباراة الثانية المكسيك وإنجلترا كان فيها نوعا ما
2: تحرر
0: من من من الفريقين، بس مو متعودين نشوف البرازيل بهالشكل الشاحب يعني صراحة.
1: لا بس في النهاية كابتن علي،
0: وترى قدر يخلق فرص، فرصة فينيسيوس، ركلة جزاء جيماريش، فرصة أندريك أول ما دخل، يعني بعد يعني.
1: بس في المجمل المنتخب النرويجي أفضل وكعبة أعلى في المباراة.
0: في نهاية المباراة النتيجة. يعني ترى عندما بتحسب على الفرص اللي خلقها أي الفريقين، برازيل خلق فرص أكثر.
1: أنا ما أتكلم عن فرص.
0: بس النجاعة على المرمى.
1: علي ولا النجاعة، علي أنت لاعب كرة قدم. لما كل كرة ثانية يستلمها المنتخب النرويجي انت برع المباراة
0: 100%،
1: انت برع المباراة،
0: انت رغبان في المباراة اكثر، انت حاضر بشكل ذهني اكثر، حاضر بشكل جسدي بشكل اكبر، ويعني نقول رجولية الاداء في الجانب النرويجي كانت اعلى من البرازيليين بكثير.
1: لاعب النرويجي ما كان يحس اي ضغط عليه لما يستلم الكرة، يلف صح. ويدور هون ويبحث عن لاعب ويرد. يعني في لعبة صارت مرتد الشوط الثاني 2-0 اعتقد كانت النتيجة، او 2 او 1-0، كان هالاند راجع ركلة ركنية، طلعوا 3 انفراد او 4 انفراد انتظروا ليه ما وصل هالاند، خلوا الكرة عندهم.
2: حالة انا ما فهمت حالة

0: الثبات اللي عند لاعبين المنتخب البرازيلي، الثبات اقصد اللعب من ثبات،
1: اللعب من ثبات،
0: اللعب من ثبات،
1: ما في تحركات بدون
0: أنا
1: كره.
0: يعني انا صادني سوء فهم في، يعني مو فاهم شو اللي قاعد يصير في الشوط الاول. انا توقعت ان هذه خطه من انشيلوتي، ان احنا نلعب بهذه التحفظ في الشوط الاول، نوفر جهد للشوط الثاني. بعدين قلت لا، بدا الشوط الثاني نفس العمليه. بعدين فهمت، بديت افهم حتى قبل هالند، وانا اقول حق اولادي، اقول الجول جاي. صدقني علي، قبل يمكن 5-6 دقائق كنت اقول البرازيل بتقبل جول في اي وقت من الاوقات.
2: من هالند هوني كان للهدف الاول، هالند كان مسيطرين عليه،
0: جابرييل
2: كان مسيطر عليه كليا. شو اللي صار؟ وحتى واحد يسألني كان يقول لي هالند مو مبين، قلت له هالند بتشوفه لما يسجل جول.
1: شوف، هالند كان يطبق التعليمات بشكل يعني في انضباط. انا كلمك وعندي احساس المهاجم، لما انت تلعب في امام فريق افضل منك، الكره ما توصل لك بشكل كبير ولمساتك للكره قليله، انت تضطر تطلع من البوكس. كان يطلع من البوكس يلعب وان تاتش ويركض على طول رايح على البوكس. هذه بحد ذاتها تشاغب لك مدافعين قلوب الدفاع وتخليهم في حاله تشتت، يراقب القادمين من الخلف، يحط باله ويا هالند طلع بيفتر اروح اضغط عليه. فكمية الانضباط، أوديغارد لعب مباراة كبيرة.
2: علي لاعبين نص بلجيكا، باتريك بيرغ، ساندر بيرغ،
1: لاعبين مش بلجيكا، لاعبين نرويج،
2: نرويج قصدي.
1: إيه بيرغ
2: فريق يعني هاني
1: في فولهام قدم موسم كبير. بيرغ لعب فولهام محمد،
2: كل الملعب أكل،
0: صحيح،
2: كل بقعة في الملعب.
0: لأنه ما في حالة ضغط،
2: ما في حالة
1: وترى خلف
0: ولا في أي فلف من الملعب البراسي.
1: إحنا نقول يعني بشكل عام، إحنا نقول مباراة داخل مباراة. خلنا نقارن على مستوى المراكز، هالاند أو تشونيا،
0: هالاند
1: أوديغارد ولا الثلاثة اللي وراء تشونيا،
0: أوديغارد
1: تبع ترى كواليتي موجود. صحيح. هاني لأنا هضم حق النرويج
0: طبعا.
1: الحارس يعني ركلة الجزاء كانت يعني هي منعطف اللي خلت الحارس يعني
0: يدخل
1: في جو المباراة.
2: السيف مالت اللعبة الرفلكت هذه، شنو دي الحارس اللي ضربت بالدفاع تدخل جول؟
1: أكثر من لقطة،
2: لا
1: أكثر
2: من لقطة، بس هذه اللقطة الوحيدة اللي يمكن كانت ترجع برازيل. يعني أنا كنت بقول محظوظين برازيل.
1: لا كان في تركيز، كان في رغبة، وعلى الجانب الآخر كان في فريق يعني مو في أفضل أحواله، وصار له فترة طويلة والموضوع أكبر من أنشيلوتي. يعني قبل الناس تبتدي بسهام اللوم على أنشيلوتي، يمكن خسارة رودريجو بالإصابة كانت ضربة جدا موجعة للبرازيل في وجهة نظري. لو كان موجود رودريجو الوضع يفرق. لو لكن
0: لا لا لا لا خلاص،
1: لكن في نهاية الأمر هذه واقع كرة القدم اليوم هاني. إذا أنت ما تعطي كرة القدم، ترى يعني اليوم الفوارق الفنية ممكن تغطيها بطريقة أو بأخرى في كرة القدم الحديثة، لو عوضتها بانضباط، بقوة، بسرعة، بثبات انفعالي، بتحمل متغيرات المباراة. يعني ركلة جزاء بداية المباراة كان المفروض تنهي الأمور، لكن التركيز العالي، كل هالعوامل تغطي. لو احنا بنحط الفريقين على الميزان
0: على ذكر ركلة الجزاء، استغربت ان برونو
1: جيمريش.
0: انا ما ابي اودي يعني كلامي في،
2: بس ترى جيمريش مسجل في نيوكاسل،
1: بس يعني فينيسيوس موجود،
2: لا بس
1: تشونيا موجود، يعني كونهم لاعبين مهاجمين، ويعني انا بالنسبه لي البليسنج عندهم افضل.
2: بس شوف، لما الكره تضيع احنا سهل نتكلم،
1: لو اكيد لو يعني في نهايه كاس عالم
0: مشكله التسديده مو صحيحه محمد، التسديده ضعيفه جدا. يعني انت ما ودك تلوم افراد في المنتخب، لان انا من اول مباراه محمد عارف الى مباراه امس كنت عندي علامة استفهام على كاسيميرو، ودائما أقول يعني كاسيميرو تاريخه يخليني أتردد في الكلام.
1: مباراة اليابان،
0: لكن
1: مباراة يعني هالمباراة أمس شوي كان علق لهم. مباراة اليابان ما قدر على اليابانيين أي فريق، تيمبو عالي.
2: إيش رأيك علي في موضوع، يعني في ناس تتكلم تقول نهاية الإيمان بالكرة البرازيلية من قبل البرازيليين هو يوم تعيين أنشيلوتي كمدرب؟ خلاص يعني إذا إذا إذا البرازيل بكبرها ما صار عندها ثقة في المدرب البرازيلي، والعالم كله يتجه الحين إنه يحط مواطن حتى لو ما كان اسم عود، دائما يحطون مواطنين من بلدانهم.

0: ان البرازيل اليوم
1: ترى قبلها كانوا يفاوضون جوارديولا قبل جد عقليه
0: السحر يعني. هل هذه دليل ان في مشكله في البرازيل؟
1: مفتوح. هو شوف يمكن تكلمنا في احد الحلقات وياكم في برنامج اف ام ليج
2: كل شيء تكلمنا
1: عن ان كره القدم الاوروبيه اليوم الافكار فيها اعلى، التكتيك فيها اعلى، التاسيس فيها يكون على درجه اعلى، فالمحصله اكيد انت اليوم لما النشأ في اوروبا في هذه الملاعب في هذه المنشآت في هذه الاكاديميات بيدرج من عمر صغير اللاعبين اللاتينيين يطلع في ال 18 هاني في ال 17 19 واللاتينيين فيهم خصله سيئه يعني بمجرد انه هو يصبح نقول ذوي دخل جيد ويصبح في وضعيه جيده يفتقد الحافز في وجهه نظر خصوصا البرازيليين تعودنا اكثر من مره نشوف لاعبين يطلعون على مستوى اوروبا نقول هذه الموهبه القادمه. أندريك أول ما تم استدعاء جابرييل أول مباراة ما أنساها تم استدعاء سجل فيها هدفين. الاستمرارية والثبات عند اللاعبين البرازيليين مفقودة.
2: أنا دائما علي وما أعرف إذا الناس المحايدين أو المحللين يتابعون هذا الشيء أو بس أنا، لأن أنا أشجع البرازيل. أنا أحس البرازيل عندها مشكلة خوف من الفشل، رهبة من الفشل. هذا اللي حسيته أمس، لأنه ما في تفسير أمس للأداء اللي قدمه إلا هذا التفسير. نفس الكلام في في في الخطوات الفشل أو لحظات الفشل تاريخيا، ضد الكرواتيا في 2022، ضد بلجيكا في 18، ضد ألمانيا في 14، ضد هولندا في 10. بس أنا هذا إحساسي ما أعرف صح ولا لا.
1: كل النسخ تهون على هالنسخة والنسخة اللي قبلها هاني. فريق جدا سيء.
2: صحيح.
1: فريق سيء يعني. جابرييل ماركينيوس عندك في خط الوسط الكل غير حاضر، الكل أكلمك عن ثلاثي في الحالة الدفاعية اللي رجعوا أربعة، وفينيسيوس مش بتقدر تسوي.
2: صحيح.
1: إيش بيقدر بيسوي الفريق إذا كان عنده أربعة ثلاثة لاعبين حاضرين في المباراة على مستوى عالي وباقي اللاعبين تحسهم يعني ذهنيا غير حاضرين، وحتى مستوى الفني عنهم ليس بالجودة الكافية على أساس أنك أنت تقدر تعدي النرويج المتطور.
0: علي يقول لك البعض انخفاض جودة المنتخب البرازيلي تشوفها من التشكيلة هون. تشكيلة 7 من الدوري المحلي، 3 من زنة، 12 من القارة الأوروبية. الأسماء أيضا، والسؤال اللي يطرح نفسه، أنا ما أبي أكون قاسي على نيمار، حسيت امس نيمار يبون يكرمونه قبل لا تنتهي بطوله كاس عالم ويدخل في دور 16 مباراه مهمه. دخل النتيجه 0-0، دخل استقبل جولين البرازيل.
1: اشوف قصه
2: 0-0 ولا 1-0 كمان
0: 0-0 اعتقد
1: ولا كانت
2: 1-1.
1: انا بالنسبه لي نيمار اعتقد استدعاءه كان لتجنب اللحظه هذه، ان لا يتهيج الشارع البرازيلي ككل ان ليش ما استدعيت نيمار، وهم نسوا ان نيمار يمكن في اخر سنه يمكن مجموع الشهور اللي لعبها متواصله لا يزيد عن شهرين. لو انت شنو لاعب موهوب ولا حد ينكر تاريخه وارثه في باريس في برشلونه في سانتوس مع المنتخب البرازيلي في فترات كثيره، لكن هاي يرجعني حق النقطة اللي أقول لك البرازيلي ما يحافظ على روحه هوني، ودائما يطلع عليك بعد الثلاثينات. شو اللي يخلي زانيتي يلعب لعمر 37-38؟ شو اللي يخلي باولو مالديني يلعب ل 37؟ شو اللي يخلي كريس؟ شو اللي يخلي نيستا؟ هذولين عرفوا قيمة انضباطهم اليوم. هاي الثمن مقدم لاستمرارية وعطاء لفترة أطول في الملعب.
0: بس أقول لك أبو محمد شيء هوني، كل احترامي لنيمار، نيمار ما عنده إرث، ما راح يكون له إرث تاريخ يذكر، سوى بيزات ومشى.
1: لا أنا أختلف وياك. تشامبيونز ليج، دوري إسباني، دوري فرنسي،
0: ترى
1: يعني في نهاية الأمر بعد ترى تشامبيونز تعتبر
0: ترى بس أنا ترى
1: بطولات الكبيرة.
0: محمد يعني محمد راح يذكرونه بمشاكله أكثر من بطولاته.
1: نرجع ونقول أنت اليوم كلاعب أنت تحدد اليوم شتان بين نيمار وبين ميسي. ميسي جمهور الفرق المنافسة يشيله عن الأرض.
0: مصعب يقول لك مدش 0-0 سجله وعقب ما دخل
2: 0-0
1: ما كان مبين، ما كان حاضر. أنا من

0: المباراة اللي نزلوها الثالثة، أول مباراة في القسم الأول، مو بذاكر ضد مين كانت المباراة، في المباراة
1: سكوتلاند
0: ضد اسكتلندا.
2: لا
0: بعيد،
2: لا
0: بعيد
2: مدرب بعيد. أنت داخله وأنت فريق
0: لا
2: سيء.
0: أنشيلوتي كان واضح يقول إحنا متفق وياه أن أنا وقت اللي أنا متأخر أو أحتاجك إلى أنك تعمل لي الفارق راح أستخدمك، إذا أنا متقدم في النتيجة ما است... في اتفاق بين أنشيلوتي وبين نيمار ترى. فنيمار
2: لا
0: عارف.
2: بس يعني العملية
1: صحيح صفر صفر كان.
2: العملية غريبة يعني العملية إن أنا
0: صفر صفر لا
2: إيه
1: صفر صفر هو نزل دقيقة 67 آسف محمد هالاند سجل دقيقة 79
2: أنت تقول لي متفق وياه إن أدخلك إذا أنا متأخر عشان تسوي لي الفارق. لا هو مو بجاهز علشان يسوي لي الفارق، مفترض يعني المنطق يقول لك إذا هو
0: جواو بيدرو, بيدرو كان مفروض أنا بالنسبة لي أفضل منه. جواو بيدرو كان ممكن يكون حل زي. ما عندهم مهاجم تونيا يلعب من برا، ما في أحد في البوكس البرازيلي.
1: أنا استأذنكم وأروح يوتيوب.
0: ايش
1: رايكم؟
0: تفضل
1: استاذنكم.
2: مولع اليوتيوب شكله
1: مولع، بس انا كيف اليوم ما
2: بطوف
0: بختار اليوم على كيفك
1: بختار
0: امشي تطلع من الاستوديو يعني نفسيا
1: لا لا انا اموري طيب انت عارف
0: لا انا
2: واللي يبي يشوف الكومنت ايش داخله ويقراه بس انا ما بقوله ها.
1: اول شيء نذكر الساده المتابعين بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين على 1-74-55-556 ومن خارج المملكة على 0-0-973-1-74-55-556. محمد الكوهجي يقول هارد لك كابتن هاني ولكل مشجع المنتخب البرازيلي. يقول أنا صد شفتها بعين واحدة لين ما رقت، ولكن حسيت أن المنتخب ما بيوصل بعيد، لا نجوم ولا ثقة ولا يعوضهم منظومة ناجحة ويعتمد على الهجمات العكسيه في اخطاء الهجوم. صح هاي كلام سليم. عباس سويدي حظا اوفر لعشاق السامبا، خساره مؤلمه والسيناريو يتكرر كما حدث سابقا. فلا جديد مع انشيلوتي، فهو مدرب لن يقدم اكثر مما قدمه من سبقوه، بل قد يكون القادم أسوأ اذا استمر في منصبه خلال السنوات القادمه. ابو ناصر يقول عليكم السلام، هارد لك عشاق السامبا، والنرويج عرفت شلون تهدي اللعب وكففوا هجومهم حتى في المرتدات، ما يستعيلون ويهدون الرتم ويبنون الهجمة على نار هادية. جاكوب ما بقرأ هذا الكومنت لكن مشكور. محمد فيروز الله يعافيك شكرا، يقول من يتحمل مسؤولية الخسارة، اللاعبين او انشيلوتي؟ باختصار ابو محمد، اللاعبين والله انشيلوتي والله الاثنين.
0: هاي حد البرازيل المنافس، ما كان لحد ينظر للنرويج كفريق
1: بسيط.
0: صحيح. يعني فاعتقد المباراه اصلا من البدايه كانت 50-50، واكيد اللاعبين يتحملون المسؤوليه في ضاعت ثلاث فرصتين حقيقتين وركله جزاء، اعتقد هذه كانت بروحها كفيله بان انت تعطيهم. فاكيد اللاعبين انشيلوتي حاول قدر المستطاع، لكن انت اليوم لو بتفكر في التشكيل لا يوجد عمق على اساس انك حتى انت تتكيف فنيا او يكون عندك مفاجآت انك تحملها حق الفريق المنافس.
1: علي التيشيرت في الشاشه يبين تيشيرت غلطه سراي، حلو يعني ذوقك جميل
0: حبيبي، عيونك الجميله.
1: انت تشجع غلطه سراي؟
0: لا والله، بس رحت حضرت مباراة قالت إسرائيل.
2: شفت نسبة
0: حضرت مباراة مانشستر الكارثية اللي زياش سجل علينا من كل مكان.
2: شفت نسبة الاستحواذ
1: في 60 في 70 صح؟
2: لا يعني بعيد حتى كان الاستحواذ
1: حق انت تسليم يعني
0: لا النرويج قاعد يلعب بالداب
1: قدوم القدوم القدوم بالضبط. يقول لا بارك الله في انشيلوتي واللاعبين. يقول تكتيك غريب من انشيلوتي لتسليم الكرة للنرويج، ما انا ما فهم
0: لا
1: في اثناء المباراه ما فهم.
0: جربها في اكثر مباراه في القسم الاول، الفريق لا يستطيع خلق فرص لما يكون في نص ملعب المنافس، يضطر يطلع المنافس على الاقل.
1: فهذه مقصوده انت
0: قبل ما لا لا مقصوده جربها مقصوده جربها
2: جربها مع اليابان
0: في الشوط الثاني. لا نعم نعم بالضبط، نزل اندريك ورجع البلوك لانه شوط كامل البلوك عنده ترانزيشن واحد 1-0 وخلص الشوط الاول. نزل اندريك رجع البلوك، صار في مساحات في التحولات، ومارتينيلي
2: قال بمشي
0: توغل في واحده وسجل سجل في المباراه، حط اساس المباراه اللي عقب.
1: توخيل جاكوب يقول الحين بقرا كومنتك جاكوب يقول توخيل انتقد تواجد ثلاث حكام من امريكا الجنوبيه في غرفه الفار في مباراه انجلترا المكسيك واللي ينتمون من نفس القاره، هل الفيفا مسير او مخير؟

لا يعني إذا أنت اليوم يعني اترك عنك التحكيم، أنا أول مرة أسمع طرد بالأقساط وأثر رجعي، يعني طرد المنتخب الأمريكي. سمعنا أنه ما أدري في أي بند في أي مادة تم استخدامه وراح يلعب.

0: ويجرونا حق اللي يبغونه، التحامات وضرب.
1: إيه.
0: يعني هم محظوظين ترى، كانوا في ركلة الجزاء اللي سجلوها، لأن لو خذتها باراغواي مددتها كان ممكن تطيح بها كمان.
1: راشد يقول مستحيل نشوف منتخب البرازيل في المستقبل مثل ما كان الأجيال السابقة، خلاص انتهى عهد اللعب الجماعي والكرة الحلوة.
2: شوف انا انتو بعد، انا ما احب اقول 82
1: يعني، لا قول
0: اثنين تبين روحك عود، قول قبل ايام زمان.
2: شوف ايام زمان
0: لا تقول، لا
1: ترى احنا
0: لا
1: مو بعيد عنك.
2: 82 شلون
1: مو بعيد؟ لا 82 لا وا موجود في الحياة،
2: بس ما كنت انت يعني
1: موجود في الحياة، بس ما ادري انا وين كنت.
2: المهم في 82
0: والله يا قول في حقبة من الحقبات.
2: انا اقول لك انا ما ادري بيلي، بس يمكن 50-60% نص عشقة البرازيل سبب 82. بعد 82 ما في كرة قدم، لعبتها البرازيل نفسها. هذا انا قبل ما ادري بيلي بعد ما في، بس 82 الكل كان يحب. هذه مو موجودة الحين.
0: كرة القدم تغيرت محمد، مو كرة القدم مو نفس كرة القدم قبل 10 سنوات. كرة القدم كل ما تتطور القوانين قاعدة تتغير، قوانين للتسلل، قوانين لمس الكرة داخل المنطقة، أكيد التكتيكات بتتغير، وكل مدرب، احنا دائما قاعدة لكل فكرة فكرة تلغيها، يعني فكرة مضادة، فأنت باب الابتكار دائما مفتوح.
1: بس انا دائما عندي شباب راي، انا ما اعرف اذا انا هذا الراي صحيح والله، لا ان اذا انت ما عندك المواهب اللي قالها محمد عبده في 82، سقراط وفالكاو وزيكو وهذه الاسماء الجميله
2: موجودين الحين في اسبانيا مثلا،
1: اذا ما عندك انت مثل هذه
2: الكواليتي،
1: الجوده انت تعوضها بامور ثانيه. انا اعجبت ولا زلت معجب بمنتخب كولومبيا في هذه البطوله مثلا، اعجبت وما زلت بمنتخب الاكوادور في المباراه على الاقل اللي لعبها ضد المنتخب الالماني. المنتخب المكسيكي كان ممتاز.
2: بعدين نوقف بس شوي،
1: انت فيها اشياء تعوض يعني. تفضل.
2: بس نوقف نطلع فاصل ونرجع اعزائنا المستمعين والمشاهدين ونواصل حديثنا في هذه الحلقه.
3: منذ 100 عام وعطور اصغر علي ترافقنا في كل لحظه مميزه. اليوم نحتفل بهذا الارث العريق في مملكه البحرين مع مجموعة جديدة تمثل قرناً من الفخامة لعشاق العطور الفاخرة. إصدارات محدودة مستوحاة من عبق الذكريات لتعيش تجربة لا تنسى. أصغر علي 100 عام من الأصالة، 100 عام من الذكريات. متوفرة الآن في جميع فروعنا وعبر الموقع الإلكتروني.
4: من أول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح، أنجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، توسعت آفاقهم، تعددت تجاربهم، وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى، أكون من صناع الأثر، أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

0: متواصلين معكم أعزائنا المستمعين خلال هذه الساعة والنصف وبرنامجكم FM مونديال عبر أثير إذاعة البحرين وأيضا قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية وأيضا عبر اليوتيوب اللي هون اليوم قال أنا يعني علني قال أنا ما بقرأ كل شيء
1: كيفي
0: بقرأ كيفي اللي بشوفه زين بقرأ لو زين ما بقرأ
1: إنزين اتصالات تقول فايزة عبد
0: خلنا نأخذ 17 على 17 4 5 5 5 5 6 من داخل مملكة البحرين على 00973 174 5 5 5 6 من خارج مملكة البحرين ونأخذ أول اتصال لهذه الحلقة. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
1: ألو مرحبا.
0: كن صوتك أحلى.

0: صوت.
1: الو مرحبا.
0: حتى صوتك ما يكون.
1: محمد عبده انت كلك على بعضك حلو اليوم بالبرتغال.
0: كريس.
1: والظاهر كريستيانو باكر هالحزه كريستيانو في
2: في الطياره
1: في البيت
2: راجع
1: في البيت يتغدى هالحزه.
0: زين شوف حاولوا تتصل
1: في سؤال في سؤال روح يوتيوب بعد.
0: يلا
1: عشان ها لا اتصال. الو مرحبا.
3: مرحبتين.
1: حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. تعرف عليك.
2: السلام ورحمه الله. هلا ابو علي.
3: هلا هلا ابو محمد شلونك شو اخبارك؟ تعرفك ابو فيصل وياكم حتى نجلس.
0: يلا ابو فيصل.
1: يلا ابو فيصل.
3: هلا والله. كيف الحال شلونكم؟ بس دقيقه بركب المايك لان الاخ مخالفه تواني.
0: طالع بطالع ما في الا شدت. بعد تقول برنامج في المونديال يدفع عنك المخالفه بعد مشكله.
3: سوال سوال.
0: ابو فيصل ما اتصل فينا صح في المونديال؟
1: لا محمد علي عبد الرسول تجيب الناس. تفضل ابو فيصل انت على الهواء وركبت السماعه ويلا دش في الموضوع بسرعه.
3: اي الصوت عندكم اوكي؟
1: تمام
2: واضح واضح.
3: اي يعطيكم العافيه. شلونكم طيبين؟
0: يعني احنا نجيب علي عبد الرسول كل يوم هنا يعني عشان تتصل.
3: اتصلت لكم انا ذاك اليوم لا ابو احمد.
1: ها زين.
0: انا سويت لي
3: سماعه. اي سويت لكم تليفون.
1: تفضل ابو فيصل.
3: شوي شوي علي. شلونكم طيبين؟
1: الله يسلمك تفضل.
3: أنا والله بس كنت بسولف صراحة عن القصة اللي فيني عن مباراة البرازيل.
1: بسم الله عليك بسم الله عليك. كلنا
3: إيه لا أنشيلوتي يعني محشومين. خادم العفن اللي سواه في آخر موسم في مدريد وحطه في المباراة أمس صراحة. يعني لا إدارة صح، لا تبديلات صح، لا اختيارات حتى في التشكيلة صح. يعني الوحيد أمس اللي كان اللي أنا صراحة لفت نظري مارتينيلي صراحة. اللي لعبه مكان باكيتا وهو اللي كان مثل ما تقول معطى مهمة انه ينقل الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية اللي يربط بين النص والهجوم وهالأمور هذه. لعبه يعني في النص يعني كنا 8 كنا 10 بس صحيح. يعني ما عارف نيمار انا شنو دوره في الفريق في المنتخب انا ما ادري مو فاهم يعني هاي المحاباة ذي والسالفة انك تكسب يعني عاطفة الشعب البرازيلي ولا على حساب انك انت يعني انا نفس امس انا يعني سبب خروج البرازيل امس والانتكاسه اللي صادتهم بعد ما كانوا متماسكين يعني دخول نيمار.
1: بس حتى قبل يعني نيمار ابو فيصل حتى قبل نيمار الفريق تحس انه
3: في استحواذ حق النرويج انا معاك
1: يعني في الاوقات
3: اي كان في استحواذ حق النرويج النرويج ماسك اللعب لكن انت كان نوعا ما الفريق متماسك يعني في بعض اللقطات طلع بكم من واحدة خطف كم من انفراد حصل فرص يعني بس انت دخلت نيمار فقدت التماسك ذي اللي انت كنت مياوده في البداية على طول انت نيمار ما يسوي شيء يعني انت حتى هرولته ثقيلة انت ما مو سبرنت مال الهرولة مالته ثقيلة يعني حتى هرولة مو قادر يهرول اللعب يعني فاقد كل شيء يعني لا بدنيا زين لا بال ما سوى ولا شيء انت لاحظ دخل نيمار على طول استقبل اهداف هو في يمكن في يمكن خمس دقائق ما في ما بينه بين الاهداف بين دخول نيمار
1: يعني ما عارف ابو فيصل انا عندي ايه؟ سؤال برا المباراه انت الحين انت محب ما شاء الله يعني وانا احبك لان انت تشجع البرازيل
2: اه ابو فيصل برازيلي قديم ايه؟ مخضرم
1: يبين من, من من من كلمه الغصه اللي قالها انزين الحين طلعت البرازيل الحين شو نسوي احنا الحين باقي البطوله
3: شو نسوي نطالع البرتغال بهوني بعد ما فيها روح تعال
1: زين البرتغال بيلحقون البرازيل اليوم ترى زين بعدين
3: لا ان شاء الله ما بيلحقونهم فلا الله ولا فالك اخوي ليش التعيير
1: على العموم يعطيك العافيه ابو فيصل شاكر لك هذا الاتصال والامور طيبه ان شاء الله هي مجرد
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: داخل الاتصال
2: يعطيك العافيه ابو فيصل
0: خارج الاتصال ناخذ اتصال من دوله الامارات العربيه المتحده وبالتحديد من مدينه العين مساء الخير الو مساء الخير
1: الو مرحبا
0: ما ادري في كلام البرازيل يا اخي
1: زين انا عندي يعني عندي شوي كلمه بنختم فيها المنتخب البرازيلي لانه بعد في ثلاث مباريات انا مو فاهم علي انت الصياح او البكاء اللي يصيحونه للاعبين المنتخب البرازيلي يعني كاسيميرو في في في في صحفيه او مقابله عقب المباراه يعني قالت لك كاسيميرو كلام شوي مؤثر بحيث ان انت شو تقول للاطفال الحين وهم كان عندهم حلم اطفال البرازيل انت تعرف البرازيل بكبرها قاره يعني 200 مليون يمكن او اكثر

0: قالت له كلام شوي مؤثر فقام يصيح في المباراة. انت يعني انا ارجع واقول لك انا ما لوم اللاعبين، لكن انت نيمار، انت كاسيميرو، انت فيني، انت اذا بتصيحون عقب المباراة على الاقل لعبتون في المباراة بحب وبرغبة في المباراة. يعني هذا الاداء ما كان يوحي ان احنا بنصيح عقب
1: صحيح
0: المباراة.
1: صحيح، لان انا حتى استغربت صياحة وبكاء نيمار بهذا الشكل الهستيري، كان غريب. خل نوجه هذا السؤال حق ابو محمد، بس خلنا ناخذ اتصال من مساء الخير
2: سنور. يا مرحبتين، يا مسي عليكم الجميع، الله يعطيكم الصحه والعافيه.
0: بن حردون الغالي، تفضل يا بن حردون.
2: الله يحفظكم ان شاء الله. الله يهارب لك، هارب لك اخوي.
0: شكرا.
2: انا هارب لك، وهذه حال الكره. صحيح. هذه حال الكره، ما في، ما تسجل يسجلون عليك
0: فعلا.
2: ما في، والكره مثل ما يقول، والجول يجي في دقائق. البلنتي اللي صد الحارس هو تغيير المباراة
0: فعلا.
2: صارت زعزعة عند المهاجمين وخط الوسط، التمريرات ما توصل. تمريرات الفريق النرويجي أسرع والهجمات أخطر، صار عندهم تقول كنا طردين لاعب، مو بعارف والله أنا شو السالفة.
0: صحيح.
2: بس يعني هذا حال الكرة، مثل ما ودعنا احنا الألمان، انتوا بعد نفس الشيء.
0: احنا وراكم، احنا وراكم بن حردان.
2: بس نسوي، انا بعد ما اقدر اهد الألمان، انا بعد، انت بعد نفس الشيء، بس نسوي، هذا حال الكرة. حال الكرة شذي، ما تسجل بيسجلون عليه.
0: احنا بنتصف واحد واحد كل يوم واحد بيطلع، ما عليك.
2: يعني شوف، استفدت من شنو؟ انا استفدت من ثلاث اشياء.
0: نعم.
2: يعني حق المنتخبات، اول شيء يختارون الحارس. شفت حارس النرويجي؟ صحيح. مبدع، ذهن حاضر في كل شوطه، واعي. ثاني شيء، صانع الألعاب. إذا ما عندكم صانع الألعاب يمرر الكرات وحافظ التمريرات وحافظ كل شيء في الملعب، انسى. تاري لك المهاجم مثل كرة الحظ، البلنتيات، يصير ساعات يسجل ويصير ما يسجل.
0: صحيح.
2: فما بكل كرة يسجلها. الجول صار عنده ضيج، ما يحس ان الجول عود. يعني دائما من السر شوتات ينه في اليد ينه فوق، او المتمكن عارف نفسه واثق، لكن اللاعبين مو واثقين، حتى المهاجمين حاولوا يمين يسار ما. فهذين عندي ثلاث اهم نقاط. يعني الاول الحارس.
0: صحيح.
2: اذا ما تاخذ لك حارس ممتاز نفس حارس النرويج، انسيه، مسيطر هو الملعب كامل من البداية للنهاية، هو الحارة.
0: عافية بن حردان،
2: وهذه هارد لكم، هارد لكم.
0: شكرا، شكرا يا بن حردان،
2: هارد لكم. الله يحفظكم إن شاء الله.
0: الله يحفظكم. خليك.
1: ناخذ اتصال آخر. ألو، مساء الخير.
3: مساء الخير
1: سنور.
4: نوري،
3: هلا كابتن محمد. السلام عليكم كابتن هاني، كابتن علي، يعطيكم العافية.
0: مرحبا محمود، حياك الله.
1: مبروك، مبروك يورجن كلوب يا محمود.
3: الله يبارك فيك، هارد لك لكل المشجعين الثلاثاو. بالنسبة لي أنا، لا نتيجة ولا تأهل النرويج كان مفاجئ. إذا تذكر أبو علي، أنا من قبل كأس العالم أرشحت كون حصان أسود.
0: صحيح.
3: إذا بنجي للمباراة نفسها، أنا طبعا لا أشجع البرازيل ولا أشجع النرويج، فشفتها يعني كمشاهد. اللي شفته أن البرازيل بدت المباراة ضغط، سجل عليها جول من مرتدة، كان تسلل، من بعدها الفرص كلها كانت للبرازيل. بلنتي دقيقة 10، انفراد مارتينيلي دقيقة 30، فرصة فيني دقيقة 39، أندريك 58، بعد في فرصة ثانية دقيقة 61. كل هالفرص تم بطلها نيلند، حارة النرويج اللي بالنسبة لي أنا هو نقطة ضعف للنرويج. بس نصيبكم في المباراة، كانت مباراة العمر بالنسبة لي.
0: كان يوم
3: إيه. عقب كل هالفرص، أنت ما أدري مباراة بهالحجم قد ما تسموح لك تضيع.
0: صحيح.
3: هالفرص كلها، والنرويج ما كانت تشكل خطر على مرمى البرازيل. صحيح. لين دخل الشك في نفوس البرازيليين، بعدين سولباكن شاف هاي الموضوع فدفع لاعبينه للأمام. هالاند طبعا يعني الرقابة اللي كانت عليه كانت سيئة من جابرييل، لاعب ما ينترك. خلص المباراة، فرصتين بس خلص المباراة. بالنسبة لي أنا اللي شفته، قبل لا يتم لوم أنشيلوتي أو أي لاعب، يعني البرازيل هي نفسها هي ضيعت المباراة على نفسها. خمس فرص لو تسجلت منها واحدة المباراة.
0: صحيح.
3: يعني تتغير. مباراة المكسيك وإنجلترا كانت مباراة من نوع ثاني، نساق قتالية، فرص من الطرفين، بلينغهام يمكن قدم افضل مباراة

0: قال في البطوله ما بيقدمها احسن. بيكفورد بعد تعاملق هاي البطوله بطوله حراس بطوله مهاجمين، فهمت كذي؟ للاسف يعني خسرنا المكسيك فريق حماسي جدا، وللاسف بعد بنخسر واحد متصدرين ترتيب الهدافين. اتمنى انه ما يكون كين، واتمنى يواصل مشواره ويا منتخب الاسود الثلاثه. اهر لك مره ثانيه حق شجع الثلاثاء واعطي الفرصه حق غيري.
1: شكرا شكرا شكرا محمود. شوف هاي حلاوه كره القدم، ان انا وياك نطالع المباراه، انت تشوفها بعين وانا اشوفها بعين
2: وعلي تشوفها بعين.
1: يعني انا شفت المنتخب البرازيلي شاحب امس. محمود يقول لك فرصه ورا فرصه.
3: انا تمام زين، انا قلت لك انت ثلاث فرص اللي انا تذكرتهم الحين، انا مو متعود على السهر، والمباراه تاخرت الثانيه لاربع، ما هاني قعدت لي سبع
2: بس
3: تقريباً.
2: هذه بعد علي ابو محمد ما يعطيك ساعات بعض الاحيان مؤشر، يعني مباراه المغرب وكندا خلصت 3-0، ما توحي 3-0 كان فريق مسيطر، كان المنتخب المغربي ما كان مسيطر على المباراه. تعرف فعرف ساعات
3: انت قاعد جاوب نفسك، اذا جاتك فرصه سجل.
2: لا انت يعني
3: مو شرط تستحوذ، المقصد اليوم احنا اليوم يعني اي طريق يوصلك للمرمى لين وصل تسجل. بس
2: لا النرويج يعني النرويج ما كان سيء، النرويج كان مسيطر على المباراه بعد.
3: اي بس كانت الفرص كانت تخلق 100%
2: موجوده، كانت الفرص
3: 100%. انا قاعد اقول لك يعني هذا الثلاث اللي ذكرتهم، لعبه مارتينيلي انا رايحه
2: من بالي، محمود قال
3: وفي واحده حق الرايان بعد في واحده اللي بعد انفرد فيها ما ادري راح على برا ليش.
1: شوملي ايش يقول؟ مسي عليه بالخير مخرجنا
3: شوملي. اوكي
1: عبد الله شوملي، مو مخرجنا اليوم طبعا، مخرجتنا اليوم فايزه عبدو، يقول البقاء ليس للاسماء بل للافضل والاقوى والاجدر. هذا متفقين عليها صح؟
2: لا كلنا متفقين.
1: بعيدا عن الميول، يقول خروج كبار المنتخبات ليس مفاجاه بل نتيجه طبيعيه لمن لعب وحضر ما ادري بالتاريخ، بينما تأهلت منتخبات آمنت بالمشروع وعملت بجدية وطورت نفسها داخل الملعب. يقول في كرة القدم الحديثة الماضي لا يسجل أهداف والحاضر لا يرحم. شكرا لك يا بلولو على هذا الشعر الجميل، أو قصدي المداخلة الجميلة. نروح مباراة ثانية والله
2: إذا في اتصال. ما في اتصال، خلي نروح المباراة الثانية، المباراة اللي الكل يتكلم عنها علي، يمكن كلنا أنا إحنا الثلاثة شاهدناها بشكل. خلنا نوقف عند شخصية بيلينغهام. يقول لك في وقت كان المنتخب الإنجليزي دخل الشك في لاعبينه، أنت عارف بيلينغهام في ريال مدريد كان يطلب الكرة هاني وهو اللي يطلع من الضغط من لاعب ولاعبين يوصل، ليه ما أحرز جولين وشال هدف محقق للمنتخب المكسيكي.
1: صحيح
2: شخصية هذه بيلينغهام، وقال محمود الحين ما أعتقد راح يقدم مباراة أفضل، لكن إنك تأخذ المسؤولية، وهو لاعب يحب المسؤولية من أيام كان في دورتموند يحب المسؤولية.
3: بعض الأحيان حدثه تفهم بشكل خاطئ، بس لكن لازم تكون شوي أجريسيف أو نقول شرس حتى مع زملائك على أساس أن أنت تشجعهم. أمس شفنا نسخة بيلينغهام مدريد الموسم اللي كان هو الـ MVP، لأن توظيف توخيل هو تقريبا مطابق لتوظيف أنشيلوتي قبل قدوم
1: 10
3: طيب الذكر أخونا مبابي اللي أيضا يقدم بطولة جيدة.
1: صحيح.
3: اللاعب أمس كان مثالي لدرجة كبيرة في عملية التحولات، في عملية التوقيت، في عملية التواجد. نقطة التحول في المباراة كلها كانت الهدفين اللي تسجلوا. أعتقد أمس الدفع بساكا بشكل أساسي، وغوردن عطى المنتخب الإنجليزي الحدة اللي كانت ناقصته، لكن في نفس الوقت أثرت على تحولات الدفاعية، والمنتخب المكسيكي كان ند للند. صحيح. حتى بعد الطرد. لكن أنا أستغرب من المنتخب المكسيكي خورخي سانشيز وغالاردو خيسوس غالاردو اليوم بالأخص. غالاردو كان واضح أنه هو نقطة ضعف من أول بداية 10 دقائق ربع ساعة. المنتخب الإنجليزي يأخذ الكرة ديكلان رايس جهة اليمين
1: ساكا.
3: يدور عن ساكا وسجل هدفين في دقيقتين من نفس المكان. معقولة أجيري موجود ومدرب مثل أجيري تاريخ خبرة. مكسيك منتخبات أتلتيكو مدريد. صحيح. ريال سرقسطة مايوركا، يعني مدرب
1: ما لاحظ.
3: معقولة ما لاحظ وانتظر أنه يستقبل هدفين على أساس نوعا ما يبتدي يحرك 3 لاعبين خط الوسط ويوازن الأمور شوي نوعا ما. لما وازن الأمور في خط الوسط بدت الكرة

0: اصبح سجال ومباشرة من كرة ثابتة، والانجليز قاعدين يتعانون من الكرات الثابتة في هذه البطولة. كرة ثابتة سجل الهدف الاول، اصبحت النتيجة 2-1. دخلوا الشوط الثاني، طرد صحيح 100% كان
1: كوانسا.
0: على كوانسا كان
1: حكم لعب مباراة كبيرة.
0: الحكم كان حتى لما كان في لحظات لاعبين مكسيكي يحاولون يجرون الحكم نحو الكروت، قام طلع الكروت لهم، قال لهم لا حد يكلمني، القانون واضح، ما حد لحق يكلمني.
2: مع ان الكرة مع علي، مع ان الكرة اللاعب سوى لما دخل هو خذ الكرة، بس ارتفاع الريل كانت واللعبة صارت خطأ.
0: ضرب الريل قبل لمس الكرة بغض النظر، بس الضرب كان، بس حتى لو القانون الجديد رفع الساق في القصبة كارت احمر.
2: هو حتى في حال انت لمست الكرة اول شيء ورفعت الريل وضربت الهاي طرد،
0: ممكن نوعا ما بعض الحكام يتغاضى فيها، يقدرها بان انت طبعا في حالة تزحلق تفقد السيطرة على نفسك.
2: نتكلم
0: لكن اذا تضرب اللاعب اول في منطقة الكسارة نقول او البطة او وتراكيليس، يعني فوق القدم خلاص رجلك مرفوعة.
2: ديكلين رايس
0: مقدم
2: عقلية ومباراة فريق، يعني نجم من نجوم منتخب انجليزي، اعتقد هون اصبح مفتاح المنتخب الانجليزي في وسط الملعب.
0: اصبحوا اللاعبين من فصيلة ديكلين رايس نادرين اصلا اليوم، اللي لاعب عنده شخصية، عنده القوة الذهنية، عند القوة واللياقة انه يلعب 90 دقيقة بنسق واحد، اتزان بشكل صحيح. خرافي خرافي
2: كين
0: اتزان.
2: كين طلع امس من التعب لكن واصل ديكلين رايس. كين طلع امس
0: ديكلين رايس انا من موسمين، من اول ما انتقل لارسنال البري سيزن اتذكر، كان هو وبرونو فرنانديز معهم اثنين لاعبين يتمرنون في البرتغال وبروحهم في اوف سيزن، يبين لك العقلية اللاعب. اللاعب قاعد يحاول الخطوات الإضافية اللي تصنع له الفارق بعدين مع تقدم المنافسات، مع تقدم الموسم. وانت اليوم في الرياضة فردية جماعية بشكل عام أو بشكل خاص، انت تبني خطوة بخطوة. الحصاد لا يأتيك اليوم لكن لا محالة، في حال الاستمرارية
1: راح يوصل،
0: راح توصل وراح تحصد ثمرة جهودك هذه وتفانيك لأجل الوصول لأهدافك.
1: وانت
0: هو من أسباب فوز أرسنال بالدوري هالموسم.
1: طبعًا طبعًا
0: من
1: طبعًا.
0: أهم الأسباب.
1: وانت وإحنا خدنا مكالمة محمود، أنت كنت تقول خلاص إنجلترا بسهم، خلاص خلي يطلعوا
0: بسهم.
1: عندك مشكلة مع الإنجليز؟
0: ما عندي، بس عندي مشكلة أي أحد بيلاقيني في يعني.
1: تبعلمته يعني.
0: خلنا نشيلها بعد مثلا ثانية يعني شيء.
1: لا يعني بقى. يعني أردن وجزائر ومصر
0: ما عليه، يالله هم كثر من هذه
1: الأخضر يعني.
2: كثر من كأس العرب،
0: كثر من كأس العرب وكثر لي من الكونكاكاف شوي ومن أمريكا الشمالية بعد. إذا
2: مو مشكلتي
0: القرعة،
2: خلنا نأخذ بميد ونرجع قبل. هلا مساء الخير
3: النور أبو أحمد.
2: يا هلا ومرحبا.
1: يقولون
2: الأرجنتين لا يلعبون كأس العرب مو كأس العالم، هذا الحكي اللي يدور يعني.
3: إذا تحكينا بزعلون.
0: مزورين القرى أكيد. ترامب زور القرى، ترامب لا يد في الموضوع أكيد
3: أكيد. السلام عليكم بخير أبو محمد وعلى أبو علي وأبو محمد.
1: هارلك ومجيد،
3: هارلك علي. والله يعني فريقية يلعب كرة، فريقية ما لعب كرة، وهذه النتيجة يعني. يعني المؤسف أن النرويج خذت المباراة بأقل جهد ممكن يعني.
1: صحيح.
3: يعني يعني يعني ما حتى ما حاولت تتعب روحها النرويج، كانت لا تلعب على ردة الفعل. شافت انشيلوتي وانا معه على عبد الرسول 100%، وانا وهو خابزين انشيلوتي 4 مواسم ويدري من اللي سواه مقصود الشوط الاول. بعلي انت قلت لي مقصود، وانا اكدت لك انه موضوع مقصود يعني. هو انشيلوتي اذا شيء ينجح ما يغيره، خلاص مشت مع اليابان يلا تمشي بعد الحين، ما يغير هذا الشيء. واكتشف انه مدرب النرويج ما كان يعني مسلم اللعب، لا كان يلعب على تكتيك انشيلوتي. بتسلم اللعب وانا بتسلم اللعب. تبديل المدرب البلجيكي النرويجي بين الشوطين بينك ان المدرب فاهم الحطه وعارف شاب من المباراه. طلع نوسا وطلع سول روس ودخل لاعبين اثنين اللي هما بوب والثاني جناح اليسار، على اساس

0: لانهم ممررين، يعني هم لاعبين يلعبون باصات اكثر من هم لاعبين مساحه. فيعني كسبوا المباراه صراحه، يعني ما اقدر اقول اي شيء.
1: ماذا بعد؟ ماذا بعد
0: بمجد. بعدين
1: ماذا بعد يعني؟ وبعدين
0: ماذا بعد؟ ما في ماذا بعد.
1: ماذا بعد باللغه العربيه؟ وبعدين باللغه
0: ماذا بعد؟ بعدين يبدلهم نخوض
2: 2034
0: ويعني ما يصير احنا 2026 للحين دانييلو يلعب، للحين كازيميرو، للحين فابينيو، للحين دوغلاس كوستا، ما يصير. اتوقع ان شيرتي طلع وقال انه هو مستمر. يلا نلاقيكم عقب 4 سنين ان شاء الله. اما المباراه الثانيه ابو علي يعني يمكن بعدين بشرحها لك اكثر عقب تلاقى
1: الساعة 5
0: ان شاء الله. بس يعني
3: انا شفته ابو ميد؟
0: اي شفته هذه، يعني هذه اي شفتها. خلصت البرازيل سكت التليفون عشان بس عشان ما ابي، رجعت قمت دايرك على المباراه الثانيه.
3: سويت الخطه ها على طول. من تخلص المباراة ترقد عشان تصعد المباراة.
0: لا من الطهر بقى. من الطهر من الطهر إيه تأخرت من الطهر يا فلودة بسرعة لا عادي. فبس يعني المباراة صراحة يعني أي مدرب أي أي أي واحد أي مدرب أي محلل أي مبتدئ في كرة القدم يعني يبي يشوف درس تكتيكي وشلون مدرب يتعامل مع المباراة، مع ظروف المباراة، مع العواقب اللي تصير في المباراة. يشوف مباراة المكسيك وإنجلترا من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة، 11 دقيقة اللي في الوقت بدأ الضايع الثاني بروح حدر. فبرافو إنجلترا، برافو توخل الصراحة.
1: شكرا لك يا أبو مجيد.
0: وطالة حق لاعبين منتخب المصر أنتوا أدها.
3: أنتوا أدها؟ لا لا لا.
2: أبو ميد حبيبي رحت لحف ونام أعتقد سهران رقم ساعتين لايبة.
1: يعطيك العافية أبو مجيد. وأنت وأنت وأنت برافو إنه يعني كل يوم متكلمنا، وهذا يعني هذا اللي إحنا نحبه من السادة المتابعين.
3: يقول فيصل عبد المجيد تعرفه؟
1: إيه.
3: تعرف فيصل عبد المجيد؟
2: إيه.
3: ظهير الأهلي.
1: والنعم والنعم كابتن
3: كابتن فيصل برازيلي يعني بحت، ويقول لا تقولون المدرب ولا شيء، شلخت المدرب وأديته.
2: لا ما قلنا مدرب.
3: فيقول مشكلة اللاعبين مو قادرين يضغطون على اللاعبين النرويج وشكلهم وايد ثقال وبطيئين.
1: ايه فعلا صحيح. الفميان يقول هارد لك كابتن هاني، طول المباراة كنت افكر في ردة فعلك بعد اضاعة البلنتي وهجمة اندريك، وللأسف لا استطيع التعاطف مع دموع نيمار هو من اوصل نفسه الى هذا المستوى. فميانا احنا ما بيدنا شيء صدقني، يعني احنا نتاسف نندم، لكن بنهايه المباراه خلاص ينتهي كل شيء. ناخذ اتصال. تفضل ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
4: الو مساء الخير.
1: مساء النور، نتعرف عليك.
4: حياكم.
1: حياك الله.
3: يا هلا مرحبا.
4: والله انا استمتع ببرنامجكم الشيق، واشكر اختنا اللي مستقبلت المكالمه، واشكركم شكر جزيل على هالبرنامج اللي حاز رضا الجماهير.
1: شكرا.
4: اليوم
3: نتعرف عليك
4: سمير. اخوي يا اخوي سمير الكواري.
3: يلا تفضل يا اخوي سمير.
4: يا شيخ اليوم حديث الساعه، اليوم الصبح نزل شريط اخباري في احد القنوات بالغاء الكارت الاحمر على اللاعب المهاجم الامريكي اللي امريكا لعبت ويا البوسنه والهرسك يوم الخميس، الغاءه طبعا انتم عارفين بضغوطات شديده قويه. الحين انا وانا افلل حطوه في الذكاء الاصطناعي ان اللاعب موجود وشاقين الكارت الاحمر. بلجيكا اللي هي اليوم تلعب الساعه 3
1: صحيح،
4: رفضت يعني انا بطبق الجهه القانونيه. لماذا الاتحاد الفيفا اللي هو عالمي يلغي الكارت وامام العالم رفع الكارت؟ انا اساكم اخواني المخضرمين والشباب الرياضيين، ايش بيصير في اتوقع ايش قاعد يصير؟ ايش بيصير في مباراه بلجيكا
1: صحيح
4: اليوم ويا امريكا؟
1: واضح.
4: أشكركم.
1: واضح.
4: والشكر الجزيل لكم.
1: شكرا أخوي. لك سمير. سمير.
4: شكرا لك. شكرا.
3: السؤال يعني صدق هون، إذا المنتخب البلجيكي أو إدارة المنتخب البلجيكي رفضت، من حقها ترفض كرت أحمر؟
1: أنا عندي إجابة على هالكلام بكلمتين.
3: إيه.
1: نعيش ونشوف.
3: نعيش ونشوف يعني.
1: نعيش ونشوف.
3: للوقت المباراة.
1: ومحمد إيش رأيك؟ لا نعيش.

0: شوف يعني هذه اللي
1: ايه
0: هذه اللي
1: الاشياء دي هذه
0: هذه
1: ايه.
0: اللي هذه
1: لا
0: الامور
1: لا،
0: خلاص.
1: لان الامور والاوضاع تتغير يعني في الفتره الاخيره. شو نقول بعد؟ شيء
0: نعيش
1: غريب.
0: ونشوف، تعيش وتشوف.
1: في
0: انزل.
1: اتصال ولا بس خلاص؟
0: والله في تعليقات جميله وحلوه، وشكرا لكل شخص قال هارد لك حقي. ترى محمد عبده بعد يشجع، ترى مو بس هون اللولو، محمد عبده ترى برازيلي شباب
2: ايه
0: يعني.
2: متخفي متخفي
0: بس
2: متخفي
0: مشكورين
2: بقى.
0: صراحه يعني هذا يعني اثبات منكم ان انتم في الظهر.
1: روحهم رياضيه بعد
0: ايه،
1: ترى مو كلهم برازيليين اللي يقول لك هارد لك بعد.
0: طبعا
1: شباب.
0: طبعا
1: ايه
0: طبعا طبعا هارد لك هارد لك هارد لك. انزين ابو محمد، احنا يمكن في 4 مباريات 4 ايام في المونديال، احنا هذا مدخل لمباراه اسبانيا البرتغال. 4 ايام واحنا نتكلم اللاعبين البرتغال، والله كريستيانو، والله روبرتو
2: مارتينيز،
0: والله روبرتو
2: مارتينيز، مارتينيز.
0: احنا ندور كلنا في في في
2: لا
0: في
2: لا
0: دائره
2: لا
0: مغلقه.
2: مارتينيز مارتينيز تقطع السطر، دمر جيل بلجيكا الذهبي وهو مصنف اول على العالم، والحين بيدمر هالجيل الشاب. بغض النظر عن جوله كريستيانو من عدمها، العشره اللي وياه بإمكانهم أنهم يعني يغطون أي قصور قد يطرأ منه، وأكيد كمهاجم كهداف، وإن كان في 41 عطني مهاجم برتغالي ممكن يبدأ بشكل أساسي بدل كريستيانو.
0: يمكن هذه الإجابة تكون في الهدف اللي سجله غونزالو راموس. أنا مو ضد كلامك، بس أنا قاعد أفترض أفترض إجابة.
2: مش في مسألة الهدف او القدره على تسجيل هدف، القدره على العمل بشكل كامل كمهاجم بادوارك الدفاعيه الهجوميه التمركز.
1: انت تشوف كريس جادر يسوي دي الاشياء دي كلها
2: مع المجموعه اللي موجوده،
1: يعني
2: مثل ما ميسي مشيول على كفوف الراحه لما تشوف الارجنتين تلعب علشان تقاتل علشان ميسي قاعد يتمشى في الملعب. خلينا نكون صريحين، ترى ميسي
1: محمد مو موجود في البرتغال نفسه.
2: مو انا هاي اللي قاعد اقول لك، انت اليوم لما يعني هو اولا يجب يكون احساس بالمسؤوليه من اللاعبين اولا، وكلنا عارفين احنا الانشقاق الداخلي اللي موجود في غرفه الملابس بين برونو المتصنع الود مع كريستيانو، اللي هذا شيء لا يخفى على أحد. الشرخ موجود منذ أن كان كريستيانو موجود في مانشستر يونايتد، وفي كلام يدور على أن حتى برونو فرنانديز مسوي جروب واتساب خاص مع بعض اللاعبين. إيه والله مسوي جروب خاص.
1: خلنا أرجع لك محمد داخل اتصالك، هالجزئية عجبتني دي. عنده جروب؟
2: عنده جروب إيه، بلفتان بل بل بل حتى مانشستر خلي يشيلونه موسمه زين. بس
0: أنا تذكر عندنا جروب هني، بس ما أدري عنه وين.
2: ما أدري وين.
0: أنا وأنت وحمد عبد
2: الشومالي.
1: خلنا نأخذ اتصال خارجي. ألو مساء الخير.
3: مساء النور والسرور.
1: يا هلا يا مرحبا.
2: هلا مرحبا.
3: يا هلا فيكم وهلا في أهل البحرين أهل المملكة.
1: يا هلا أخونا يوسف الزرعوني من دولة الإمارات العربية المتحدة. مساك الله بالخير ومشرفنا في برنامجنا اليوم.
3: والله أخوي شرف لنا المشاركة. مشكورين.
1: زين نبي نتكلم معك يوسف، مباراة البرازيل بالأمس اللي خرجت على يد المنتخب النرويجي، ايضا مباراه الجنترا ومكسيك
3: ان شاء الله. الصوت شوي ترى مو واضح عندي على حسب اللي سمعته، ان تسالوني عن مباراه البرازيل.
1: صحيح.
0: نعم.
3: مباراه البرازيل، انا اول شيء احب اقول ان خروج البرازيل مو مفاجاه على فكره، لان اعتقد اكبر مشكله في الجمهور البرازيلي انه ينتظر البطوله، ما انه راح يعني هذا الشيء انتهى من فتره مو من اليوم.
0: صحيح.
3: المشكلة الأساسية في جمهور البرازيل أو حتى منتخب البرازيل لين الحين عايشين في فترة إن مو براضين يتقبلون إن صار تراجع كبير. فأعتقد إذا ما تم أنهم نفسهم يقتنعون بالواقع، ما أعتقد إن في رجوع أو عودة. هذا رأي.
1: والواقع شو يقول؟
3: الواقع يقول إن منتخب البرازيل لازم يبدأ من أول وجديد. إذا تعيش في الماضي مثلا نتكلم عن 82 أو حتى 2002، ما ننسى 2002 الظاهرة ورونالدينو كان منتخب مرعب. بس اليوم اللي صاير في منتخب برازيل في أسماء أحسن عن منتخبات ثانية، لكن ما في منظومة. يمكن أنشيلوتي، اختيار أنشيلوتي كان عبارة عن تغيير جذري، لأن البرازيل يروحون لمدرسة إيطالية، هذا شيء ما كان متوقع، ما حد كان يتصور هالشيء ممكن يصير.
0: صحيح.
3: أنشيلوتي اليوم

0: ما اشوف ان انشيلوتي كان يقدر يسوي اكثر من اللي سواه. على فكره منتخب البرازيل لو ترجع للتصفيات ترتيبه خامس متساوي مع السادس
1: فعلا.
0: يعني اخر فريق واصل
1: اخر واحد ركب الطياره.
0: صحيح. اي نعم.
1: صحيح.
0: هذا اللي اشوفه اللي منتخب البرازيل لو نبتعد او نبعد البرازيل عن الترشيحات ونعتبره فريق منافس ممكن في عوده.
1: صحيح.
0: لكن بهاي الطريقه تصور شيء والواقع شيء ثاني.
2: فعلا. لكن زرعوني يعني انا اسف يعني كلامك كله سليم 100% وانا اتفق وياك، لكن مو كل من وصل لدور 16 او راح يوصل لدور الثمانية هو منتخب مقنع بالدرجة الاولى، صح؟ فكانت ممكن البرازيل تروح بعيد وهي مو مقنعة ترى.
0: ايه كل شيء ممكن. انا ما اشوف ان البرازيل مو مقنع، بالعكس في مباراة اليابان فريق اليابان كان صعب، ومنتخب النرويج انا كنت مرشح النرويج انه يفوزون، ان النرويج بالنسبة لي صراحة اقوى من البرازيل.
2: صحيح.
0: على ارض الواقع. مو بالسالفة الاقناع، السالفة انك انت تنظر للبرازيل كانه كبار المرشحين.
2: فعلا.
0: نعم هذا الواقع لازم الواحد يتقبل يعني. صحيح. هذا اللي كنت اقصده يعني.
2: صحيح.
3: المنتخب الانجليزي اخوي يوسف
0: مخيف منتخب الانجليزي، منتخب الانجليزي مرشح يعني طريقة لعبه وطريقة ادارته للمباريات انتم شايفين كيف. يعرف كيف يفوز، يعرف طريق الفوز.
2: يعطيك العافية. يعطيك العافية يوسف الزرعوني. لا احنا سمعناك بوضوح وشاكرين لك هذه المداخلة الجميلة. يعطيك العافية ابو محمد. بيدري، رودري، اولمو، فيتينيا.
1: بس للأمانة تحية حق الزرعوني لأنه جاوب على سؤالكم عن بكاء اللاعبين البرازيليين. هذه مشكلة اليوم الإعلام. لما الإعلام يبدأ انه هو يزيف الحقائق ويبدأ يحول الأمنيات إلى وقائع والمسكين اللي يبتلع مثل هذه التصريحات. الشارع البرازيلي ضغط المنتخب لدرجة، وأنا قلت لك في بداية الحلقة لا هي مفاجأة وهيد تو هيد، إذا أنت بتقول مقابلة داخل مقابلة النرويج أعلى كعب في معظم المراكز، عشان انا لا اظلم لاعبين البرازيل.
2: صحيح.
1: فانت اليوم لما تحمل لاعبين ضغط وانت مثلا نفس الرساله اللي انت تكلمت عنها كاعلاميا ان انتم ضيعتوا حلم، انت اليوم مو فرنسا اللي عندك 22 لاعب اي لاعب فيهم ممكن يحسم لك المباراه في اي دقيقه.
2: صحيح.
1: وعندك امكانيه انك تلعب 4-5-1 وتلعب 4-3-3 وتلعب 3-5-2، تلعب الدفاع المنخفض المتوسط العالي كل أنواع كرة القدم تشوفها عن فرنسا.
2: صحيح.
1: فأنت على أساس قاعد تلوم لاعب على ضياع حلم؟
3: علي في نقطة.
1: وترى هذه سمة سائدة في هذه الفترة، عرفت يعني مو فقط في البرازيل، في كثير من الأماكن لما تبتدي الصحافة تزور الوقائع وتكحل شوية هني وتمكيج شوية هني وتخلي المتابع الغير واعي يسرح في خياله وفي أحلامه، وبعدين لما يقع يقول
3: هو يجمل هالتجميل، يجمل منتخب نفس البرازيل. لكن لما تفقد هذا الكلام اللي قلته أنت الحين، لما أنت كبرازيل مو الفرنسا، أنت مو برازيل 82، أنت مو برازيل، هان تعوضه بشيء واحد بالقتالية.
2: صحيح.
1: شيبان 35-36 مو قادرين يركضون.
3: حارث
1: تيمبو سريع. اليابان الشوط الأول هاي يعني كان أنت يدرس دي الشوط.
3: علي حارس كابفيردي 42 سنة يطير ولا حارس عمره 18 سنة. ما هي بالنهاية الرغبة.
1: خلي يكثرون من السامبا.
2: انزين اتصال. يلا اتصال. أنا بندخل البرتغال والإسباني. ناخذ اتصال. ألو مساء الخير.
4: مساء الخير اخوي هاني.
2: حي الله عبد الله. تفضل يا عبد الله. مساء النور والسرور.
4: امسي على الكابتن محمد وعلى ضيفكم.
2: حياك الله ضيفنا الكابتن علي عبد الرسول.
4: علي عبد الرسول اللي نستفيد منه، واتمنى ان الرياضيين في البحرين وفي الخليج يستفيدون من حديثه ومن كلام اللي يقوله.
2: ينورنا دائما. ينورنا
1: على كلامك وعلى يعني لطفك، وان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن.
3: تفضل يا عبد الله.
4: والله ما اتوقع يمكن يعني بزيد عن اللي تتكلموا يعني قبلي، بس احنا نقول يعني انشيلوتي مثل ما دمر الريال دمر البرازيل مباراه البارحه. يعني مباراة كانت

0: يمكن امس حديثكم ان كانت بتكون يعني يمكن 70-80% كان الكل يقول البرازيل بيفوز، بس انا من حطوا هذه المدرب قلت البرازيل ما تمشي ويا انشيلوتي، فهار لنا وهار حق جمهور البرازيل.
1: هار لك يا عبد الله، هار لك يا عبد الله.
0: ان شاء الله نقول يا ايات، بس هذا احنا كل سنه كل 4 سنوات نقول يا ايات.
1: شكرا لك يا عبد الله، شكرا لك يا عبد الله.
2: ناخذ هذه في اتصالات بعد، بس اتصال واحد اخر اتصال ناخذه ما عندنا وقت لنا، بس عندنا مباراه اخيره ما في اتصال. خلاص اوكي
1: زين. كنت اقول علي الوسط رودري بيدري اولمو
2: رودري
1: نيفيس جواو نيفيس فيتينيا صديقك برونو، انا اعتقد يعني اكيد المباراه في كل الخطوط بتلعب، لكن هني
3: أنا معركه الحسم.
1: انا لما اتخيل المباراه ادش في خيال المباراه ما اعرف هل المنتخب البرتغالي بالشكل اللي شاهدنا عليه يقدر يقاوم نسبه الاستحواذ اللي بيستحوذها
3: الاسبان. ما اعتقد صراحه، واسبانيا كل مباراه قاعده تتحسن خصوصا على مستوى الافكار الهجوميه والتحركات. أرزابال بدأ يبين بشكل أكثر، يلمس كرة بشكل أكبر، مهاجم ذكي يذكرني بنزاغي قليل لمسات
2: الكرة. ليش تمركز الأضواء علي بعيدة عن، ما تلاحظ إسبانيا بعيدين عن الأضواء؟
3: بالأضواء على اليمين يمال، بس بالتحديد إصابته وعودته وإنه رجع لعب إلى الآن ما وصل لقمة مستوى. واعتقد يعني
2: الفريق بهالشكل الاستحواذ هذا الشكل،
3: لا ترى لامين يامال 20% ما اعطى من اللي عنده. انا في وجهه نظري، وانتم اذا تختلفون وياي ولا حتى 10% اذا يصحصح لامين يامال اليوم، لا الفرق كلها في خطر للامانه. يعني
1: نونو مندز ينتظره، لكن
3: نونو مندز سريع، بس يعني بعض الاحيان اندفاعه يخوف، وهاي اللاعب دائما يلعب عكس ذهنك انت، يعني يحاول دائما يلعب عكس توقعك، وهاي السمة المميزة في لامين يامال. ما تدري متى بياخذها انسايد، متى بياخذها برا.
1: احنا في المكتب كلنا توقعنا اسبانيا صح، ونزلنا فيديو.
3: نعم.
1: الحين في هذه اللحظة الحين حاليا
2: غيرت رايك،
1: صادني احساس ان البرتغال بتفوز في المباراة
3: بعد ممكن، لان ترى المجموعة شوف ترى المجموعتين على الميزان 50-50، بس انا اقول لك لفوينتي ومارتينيز، لا لفوينتي بمراحل من قراءه
1: نتوقع روبرتو مارتينيز يعدل يضبط مركز من المراكز، يغيرت يعني لاعب من اللاعبين اليوم.
3: اعتقد المفروض هو ما يغير، لانه اوريدي هو عنده اشكاليه في عمليه الصناعه، الفريق بس قاعد في النص يتبادل يتناقل الكرات، العمل الإيجابي مو مفعل
1: ارتجال
3: جيد. ارتجال لا يوجد شيء عكس الأسبان. الأسبان في بعض الجمل، وارجع أقولك بعض، أنا أسبانيا بالنسبة لي هاي أسوأ بطولة حق لفوينتي في وجهة نظري، على مستوى الانسجام التناغم الأفكار بشكل عام الهجومية الدفاعية، ولكن ما زال عمل إسبانيا اللي قدمته إلى ما قبل مباراة اليوم نوعا ما يعطيها أفضلية نسبية على البرتغال.
2: بس لما تفقد لامين يامال تفقد نيكو ويليامز يفرق،
3: وإصابة نيكو ويليامز مشكلة
2: بينهون الفرق كانوا
3: جدا جدا، مع أن لفوينتي كان حذر ونيكو ما كان أساسي في بداية البطولة، بس دش عليه اللي كسر ظهر نيمار لاعب الكولومبي فكملها عليه، عرفت هذا حين هاي لازم يمنعونه من كرة القدم.
2: لك ابو فهد
3: نفس اللاعب اللي كسر ظهر نيمار في كأس العالم، نفس اللي عور نيكو ويليامز، نفس اللاعب.
2: ابو فهد يقول لي هاني يضرب تحت الحزام، قلت له شلون يضرب؟ قال لأن الاتصال مساعد زرعوني، يقول له في فرق وايد مو متألقة لكن توصل بعيد، مو شرط.
1: انا مو محتاج اضرب تحت الحزام، انا اللي في خاطري
3: الرسالة كانت واضحة،
1: انا اللي في خاطري بقوله ترى صح. انا يعني اعتبر نفسي او اشوف نفسي يعني
2: لا هو ترى حقيقه يعني
1: اقول ارائي باحترام،
3: لا لك الحشيم والكرامه،
1: واللي بقوله ترى بقوله، ما انا ما يعني
2: ترى ما فيها شيء،
1: ما عندي الفاظ شارع هني في الاستوديو اقولها صح.
2: ترى بقول لك ترى يعني ضرب تحت الحزام حتى،
1: لا ما عندي ضرب، انا ما عندي
3: لا بعد كلامه واقع. يعني يمكن في فرق مثلا بوصلت اليوم لو كانت في مسار اخر، بلجيكا ما تكون موجوده اليوم هني في هذا المكان، انا بوجهه نظري.

0: امريكا.
1: منتخب الياباني لو مو بطريقه دي
0: ايه
1: راح عاد.
0: الياباني نعم
1: يعني
0: نعم
1: يعني منتخب الياباني اليوم لو طريقه طريق منتخب الارجنتيني، شوف الارجنتين شوف ايش كبر، لان حد يفهم غلط، منتخب اليابان لو نفس المسار
0: يمكن بيوصل لانجلترا يعني لمباراه سيمي فاينل.
2: انا لان اللي افكر فيه علي انه قد روبرتو مارتينيز يزيد لاعب وسط اليوم مثلا برناردو سيلفا
0: بيقتل المباراه، انت بروح الفريق
2: فانت تتوقع بيدرو نيتو لياو كريستيانو
0: المفروض لياو يمكن ما نشوفه في ارضيه الملعب لان ادواره المركبه شوي وصار له فتره ذهنيا مو في افضل حالاته، يمكن يستغني عن لياو.
2: كريستيانو امس في المؤتمر الصحفي قال انا يعني اذا ما كانت هذه المباراه الاخيره ساذهب وانا مرتاح الضمير، لان انا قدمت كل اللي عندي لكره القدم سواء فست او ما فست، هذا الامر يعني بيد رب العالمين فيما مضمونه طبعا. فانا يقول بروح وانا مرتاح الضمير.
0: بشوف انا عقب الدقيقه 90 اذا خسران، خلنا نشوف هو في كل نهاية خسراء يعني ما يقدر يتمالك نفسه.
1: ويقول علي من 20 سنة وأنتوا تحاولون.
0: قبل يخفف الضغط عن نفسه.
1: علي يقول من 20 سنة وأنتوا تحاولون تقولون لي متى بتوقف، أنا اللي أحدد متى أوقف، ما حد يحدد لي أنا متى أوقف.
0: والله خلي يوقف يرحم أرث الكرة والمسكوية.
1: لا هي خلاص.
0: سوى كل شيء لعب ما توفر.
1: ترى حتى يعني حتى وصوله للهني يعني لذي المنطقة أو ذي المكانة في ذي العمر. مو سيء يعني.
0: لا لا بالعكس يعتبر يعني شيء يعني جيد
1: حتى بدنيا صحيا
0: 100% مختلف يعني. بس يعني اعتقد
1: 34 لا
0: يعني بعد يعني في المغرب بعد اذا شفناه مشكله
1: لا لا
0: هو على ميسي يعني اتوقع
2: مغرب معه. البرتغال اسبانيا
0: الله نروح
2: انا قلت له محمد عبد قلت له اختار قال اختار ها قلت له البرتغال خلاص انت احنا رايحين
1: البرتغال
2: ليش الله اعطانا عمر ان شاء الله وياك
0: يتفاهم تحت الهواء.
2: انزين فاحنا شايفين ان اسبانيا صح
0: الى حد ما
2: ارجع مع ان انا مباراه 50 ما اقنعتني اسبانيا بالدرجة.
0: انا قلت لك والله هاي اسوأ نسخه حق لفوينتي انا في وجهه نظري.
1: بس ترى اخر مباراه تعوض باقي المباريات
2: من
1: المنتخب الاسباني
0: لعب بشكل جيد 3-0
2: 3-0 ضد النمسا
0: قدم مباراه والنمسا فريق منظم راجنيك يعني
1: لا لا يعني بغض النظر لعب بشكل جيد المنتخب الاسباني.
0: وخل بالك رودري ترى هو دينامو الفريق، رودري ما رجع مع مانشستر سيتي بشكل
1: اعلان نطلع اعلان وهو دافعين لنا ترى بيزاته
2: يلا احنا على الهواء شباب
1: احنا على الهواء ايضا المستمعين والمشاهدين نشكر ايضا محلات البركه هاني مالي بس اليوم
2: مخرجاتنا عايشه طالع وما ما اعرف ايش تقول
1: هاني اليوم مالي بس لكن ما عليه لانه ما ادري معذور اليوم امس لبس البرازيل وخسر البرازيل مره ثانيه لا تلبس البرازيل خلاص
2: انزين
1: زين
2: محمود يقول لا البرتغال ولا اسبانيا قدموا مباراه تعطي طرف افضليه على الاخر. بشار انا اعتقد بشار هذا اول مره يكتب حقنا توخيل مثل انشيلوتي لعب ورا واعتمد على المرتدات بس الفرق الاول شالوا لاعبينه والثاني خيب ظننا. شكرا لك يا بشار على الكلام وهذه حلاوه ارجع واقول هاي حلاوه كره القدم كل واحد يشوف الكره يعني ال من زاوية معينة. شكرا لك يا وهيب. اسبانيا هاي خلصناها اسبانيا والاسبانيا البرتغال في شيء محمد اسبانيا البرتغال والله نروح امريكا بلجيكا امريكا بلجيكا علي عبد الرسول.
0: يعني اول شيء لازم احنا نفهم موضوع الـ الـ الـ الـ
1: الكرت
0: الاحمر. يعني يا جماعة الخير اليوم بدينا نشوف اشياء غريبة في هذا العالم الجديد، يعني 2026 كلها مفاجآت. ويعني انا ما سمعت اليوم
1: في شيء في اخبار بديت انه خلاص
0: ما قاعد احاول اشوف الاخبار المصادر الرسمية في كلام يقول لك انه في بند بما معناه ترحل الى ما 365 يوم شيء من هالقبيل الكرت يرحل.
2: محمود يقول اليويفا اللي هو الاتحاد الاوروبي يصدر بيان يهاجم قرار تعليق طرد بلوغا
0: أكون من 3 ساعات يقول لك في تويست بس ما ندري شنو الخبر يعني في بعض الأمور يعني هناك ما يدور عن موضوع طار، ما زال غير مؤكد.
1: انا اقول لكم ما بيلعب اللاعب،
0: لا صعبه يعني الاخو ما يصير كل شيء يبي ترامب والكره الارضيه بيصير يا جماعه.
2: لكن بغض النظر، بغض النظر يعني

0: المنتخبين
1: كورة رياضة
0: منتخبين
1: شباب
0: في الميزان،
2: عندنا دقيقة،
0: منتخبين في الميزان علي، إلى حد ما شاهدناه، وأنا عارف أن اللي شاهدناه شيء والمباراة اليوم شيء ثاني. أحس أمريكا
1: أمريكا كفتها أعلى ويا بوتشيتينو.
2: ما راح يفاجئنا المنتخب البلجيكي؟
1: لا بلجيكا حالتهم حالة، لا لا الله سلمهم من مجموعاتهم أصلا بلجيكا.
2: وإحنا توقعاتنا إحنا هاني بس اختلف معنا أنا وأنت إن المنتخب الأمريكي راح يفوز على المنتخب
1: أمريكا
2: البلجيكي.
1: بيفوز
2: هاني مقتنع إن المنتخب الأمريكي راح يفوز.
0: أنا مقتنع إن البطولة كلها عكاس أصلا.
1: بعد الحين فريقه طلع خلاص. لا تلوم لا تلوم.
0: يعطيك العافية علي عبد الرسول، مشكور مرة ثانية، وحضورك يعني شيء الكثير بالنسبة حقي وبالنسبة حق البرنامج.
1: تحت أمر أبو أحمد، ويعني في النهاية يعني
2: ما يحتاج انت وراء المكان
1: بيتنا الثاني يعني.
0: شكراً
1: اي وقت.
0: شكرا محمد عبد، شكرا لطاقم عمل تلفزيون البحرين واذاعه البحرين بقياده المخرجه عائشه احمد، بقياده المخرجه فايزه عبدو. تقبلوا تحياتي من الاعداد والتقديم هاني اللولو، تحيات زميلي وصديقي وحبيبي محمد عبدو. نلتقي باذن الله يوم الغد.

0: ابتسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: جديد الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين.
2: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

شيش بيش يا حبيبي.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة الرابعة عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل عليها مش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.
1: من طقوس العاشقين حيرة ولا فتاة.
0: يتضمن أربع أغاني.
1: فيك حاجة تخلي قلبي يبتسم.
0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم: نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: جديد صقر الأغنية الخليجية، الفنان رابح صقر، ضيق صدري.

0: على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو. بحرين FM على هواك.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين اف ام على هواك.
2: تماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
3: جديد الفنان وليد توفيق شكثر مشتاق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروسا شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصاله بدر الهدى غيث الندى حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات، نسمعها ونعيشها على بحرين FM. بحرين FM على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: وتوابعها.
1: هل لو به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها، عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
3: احنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
2: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
3: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
4: بعد العصر،
3: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: ان اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
3: بعد العصر،
2: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم: نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه،

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
3: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء PMO

0: www.ekonomia.gov.bh.
1: جديد الفنان وليد توفيق شكثر مشتاق.

0: صدره.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: جديد الفنان علي بن محمد، أهل اللكاعة.
4: جربت معك بما فدوية.
3: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين.
5: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
3: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى

محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: ليش؟
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
2: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة
0: بعد العصر.
2: بعد العصر.

0: عصروا فريقي يحييكم نيلة رواعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
1: بحرين اف ام على هواك.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

مساكم الله بالخير والرضا والعافية مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير أثير إذاعة بحرين FM 93.3 ومشاهدينا الكرام مشاهدي تلفزيون البحرين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج DRS.

الكرام مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، ومشاهدينا الكرام مشاهدي تلفزيون البحرين، احنا معاكم في برنامج DRS، نغطي معاكم جميع الأحداث الرياضية المتعلقة بعالم الفورمولا 1. لذلك اليوم سوالفنا راح تكون عن سباق جائزة بريطانيا الكبرى. هذه أجواء برنامجنا مستمعين الكرام، احنا معاكم عبر هذا الأثير، هذا الأثير الذي دائما وأبدا نسعد من خلال استماعكم لكافة برامج إذاعة البحرين. سوالفنا راح تكون على الفورمولا متزامنة مع أحداث كأس العالم، ولكن بعد الفاصل نواصل.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، ومشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون مملكة البحرين. أجواء رياضة الفورمولا واحد تغمرنا مع أجواء كاس العالم، في مفاجآت في كاس العالم، وفي مفاجآت أيضا في بطولة العالم الفورمولا واحد. وصلنا معاكم إلى سباق جائزة بريطانيا الكبرى، هذا السباق اللي من خلاله المحللين في برنامج ديارس كان لهم نظرة وتوقعات. ياتنا هالجائزة محملة بسباق قصير سبرنت ريس وسباق رئيسي. السباق القصير كانت أحداثه مختلفة، والسباق الرئيسي أحداثه مختلفة وإثارة. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية طاقم برنامج ديارس، يا هلا ومرحبا وحياكم الله، ويسعدني أن أرحب بطاقم البرنامج. في البداية أرحب باللي قال هلا حق الدبل بوديوم، شجع فريق فراري، أحمد البن علي، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير أبو سعيد. بونسيرة
0: بونسيرة،
1: خلاص الظاهر إن شاء الله بإذن الله بيسمعونها مني وايد هذه الموسم، البونسيرة بإذن الله. أنا جراندي فيتوريا سيلفرستون إلي برينس لوكلير فينالمنتي فينشي لا فراري تورناتا.
0: بالعربي؟
1: بالعربي انتصار مثير في بريطانيا للفراري، وانتصار كبير للفراري في بريطانيا، عودة الأمير شارل لوكلير أخيرا للفوز، وأيضا تورناتا فراري عودة الفراري.
0: ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: والله قمنا من يبون الفراري بوديوم يا أبو ليان، قمنا نتكلم لغة.
1: نعم.
0: ونضبط.
1: إذا هو السباق في إنجلترا المفروض يعني أتكلم بعد بالإنجليزي، لكن أيه. لا خلاص إن شاء الله. لإيطاليا تكفي إن شاء الله.
0: أنا أحس هذه من تحت الطاولة حق واحد من الرابع. ألف مبروك.
1: المناصب. مبروك سعيد. مركزك وشكرا على الاستضافة ولطاقم العمل.
0: يا مرحبا وحياكم الله. أيضا مستمعين الكرام يسعدنا أن نرحب أيضا بعبد الله العيد ممثل فريق ردبول في برنامج ديارس. احنا نقول لك بالبركه ولا نقول لك كل عام وانتم بخير، والله هارد لكم، ولا شو نقول؟
2: لا ولا واحده منهم للاسف، ولا واحده منهم هار لك، بس هار لك.
0: اي والله حياك الله.
2: الله يحييك. هو شيء نمسي عليك وعلى اخوي ابو حمد وعلى طاقم العمل وكل المشاهدين والمستمعين، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه. دام ابو حمد مستان ان شاء الله بتكون حلقه خفيفه عليه.
0: اهم شيء ابو حمد.
2: إيه.
0: انت المفروض نشغل لك اغنيه يا ابو حمد، يا هلا باللي عود عز على ما تعود.
1: شوفوا اغاني ايطاليه في المكتبه ابو سعيد
0: موجوده.
1: اي بس خلاص
0: موجوده عند عند الاذاعه الشبابيه موجوده.
2: اذا مو موجوده يغنون لك ايطاليه عندهم ما شاء الله فنانين.
0: بعد فكره

0: تستاهلون. لا لا
1: مشكور جزاك الله خير.
0: منصة عندكم؟
1: منصتين دبل بوديوم.
0: دبل بوديوم نعم. تستاهلون. مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، سباق جائزة بريطانيا، احنا بنتكلم الحين عن السباق الرئيسي، بنبارك ونهني المركز الأول تشارلو كلير سائق فريق فراري، حصد المركز الأول في هالجائزة. المركز الثاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس، وبنسولف عن المفاجآت اللي صارت في هالسباق. المركز الثالث لويس هاملتون، وبنتكلم ليش حصل المركز الثالث، وطبعا هاملتون المعروف لا يعرف سائق فريق فراري. أحداث جميلة أبو حمد شاهدناها فيها في هالسباق، وعودة حق الفراري ولكن من خلال لوكلير. بشكل عام انطباع فرحة التيفوزي.
1: أكيد الانطباع هذه الفوز، خصوصا فوز شارلو كلير، يعني بعد تقريبا 600 وشي يوم، 30 يوم يمكن تقريبا، يعني من آخر فوز في 24 حقيقة شارلو كلير، لذلك كان الفوز طعم آخر. أيضا شفنا معاناة شارلو كلير في بداية الموسم بسعيد، فيستحق لشارلو كلير هذه الفوز، فوز مهم. تواجد رئيس فراري جونيل كان أيضا في سيلفرستون يعكس لك أهمية هذا السباق بالنسبة لفراري، يعكس لك الدعم اللي يحظى فيه الفريق أيضا من رئيس الفريق.
0: ألف مبروك الفوز.
1: الله يبارك فيك.
0: عبد الله العيد، التوقعات الأسبوع اللي طاف توقعته، طبعا مسي بالخير على قاسم خنجي، مو موجود معانا عنده ظرف، لكن ان شاء الله يعوضنا الحلقه الجايه باذن
2: الله.
0: شنو توقعاتك؟ ليش تزعل من التوقعات؟
2: بالعكس، في الفورمولا صعب تتوقع، يعني هاي شيء طبيعي. مهما كانت السياره قويه، نفس ما شفنا صار حكيمي، مهما كنت قوي ما تعرف ايش يصير في السباق، ظروف الفورمولا، وهاي شيء من الاشياء الحلوه في السباقات. كنت متوقع ماكس صراحه يفوز، وخلفه يكون كيمي وراسل، لكن بس راسل منهم اللي
0: راسل
2: بالغلط تزحلق فيه وياهم.
0: وهذه حلاوة الفورمولا، يعني شاهدنا في كاس العالم يعني خروج فرق كبيرة وتصنيفها عالي جدا،
2: مرشحة يعني
0: ومرشحة حق الفوز، وشفنا خسارتها. وأيضا الفورمولا واحد لا تقل إثارة وأهمية عن عالم المفاجآت. يعني نروح حق اللي يبين بوديوم، دبل بوديوم. أبو حمد، ايش توقعاتك؟
1: انا كنت متوقع كيمي يفوز بالسباق، لكن كيمي يعني صار عكس توقعاته، ما عدى بشكل جيد في السباق، او صار سيارته صار لها ضرر. هاملتون في تقريبا انا فقط اللي على المنصه، اي ماكس كنت بعد متوقع ماكس بعد طلع من السباق، يعني ما في الا هاملتون.
0: صحيح. مستمعين الكرام مشاهدين الاعزاء، مثل ما اقول اسولف مع عبد الله تحت الهواء واقول له عالم الفورمولا واحد ما نقدر احنا نتوقع السباق 100%، بس في بعض يعني ممكن السنه اللي طافت كنا ممكن نتوقع يعني ممكن مركزين في المنصه المكونه من ثلاث مراكز، بحكم ان ماكلارن سيطروا وهيمنوا، وكان واضح توجه الفرق تقريبا من النص الثاني لين ما يانا طبعا اللي شجعه حسن الذوالي ماكس فيرستابن عقب سوالنا القضيه ذي كلها في 2025. ما ادري بيسوي قضيه ابو علي ما بيسوي، ما يندرى. اقول تصريحك اللي قبل شوي ولا ما اقول؟ اقول تعجبني ابو فهد، يقول حسن الذوالي طبعا من طاقم برنامج دي ار اس، هو يشجع ريد بول ويشجع ماكس فيرستابن تحديدا، يقول اتوقع انه يروح فريق ماكلارن. صح؟
1: هذه هو ولا غير؟
2: لا انا سمعتها مرتين التصريح.
1: واللي يقول انا سمعتها مرتين
0: من اي ناحيه سمعت؟ الله يسلمك.
2: شخصين
1: تحت الهواء، شخصين انا اقول لي
0: من طاقم العمل. سبحان الله سبحان الله، ما يصرعون الله يوفقنا وياك، والله يقدرنا على فعل.
1: في واحد عنده حصانه ما يذكر اسمه
0: والله.
1: اي نعم،
0: الظاهر يشجع نيكو هلكنبرغ واللي سوى حادث مره وقفت سيارته زي ما خرب على رفيجكم.
1: اي والله،
0: زي ما حاكموه وخالفوه.
1: صح.
0: ايه بنتكلم بعد، يمكن عنده واسطه بعد، عدل ام عدل بلا يعني بنتكلم يعني
2: عدل
0: محقق معاه، يعني احنا نقصد هاملتون طبعا مستمعين الكرام. مني على السوالف، نروح معاكم حق السباق القصير على السريع، مجريات الاحداث في السباق القصير، ومن بعدها ننتقل الى السباق الرئيسي. نبي نتكلم ابو حمد عن اللي صار حق فراري في السباق القصير، ومن بعدها بنروح حق ريد بول وننتقل حق ماكلارن ومرسيدس.
1: اوكي، بالنسبه حق فراري سباق القصير، هاملتون هو اللي كان تقريبا قدم اداء ممتاز في التصفيات وحقق المركز الاول، وعليها انطلق من المركز الاول، لكن

0: فقد هذه الأفضلية تقريبا في اللفات الأولى لصالح كيمي أنتونيلي. السباق كان بالنسبة للفراري أكثر دراسة أو تجربة أكثر لضبط إعدادات السباق، ما كان في أحداث يعني مثيرة، ما كان في بالنسبة للفراري نتكلم، فقط أن لويس هاملتون قدر أنه هو يحافظ على مركزه ويحقق المركز الثاني.
1: ولكلير؟
0: لوكلير لا، لوكلير طلق المركز الرابع المفروض، لكن ما كان أداء ممتاز في هذه في سباق السبرنت. ومثل ما قلت لك الفريق خصوصا شارل كلير كان مستخدم السباق القصير لتجربة أشياء، وفعلا نجح شارل كلير أنه يجرب أشياء في السباق القصير وطبقها في التصفيات الرئيسية وأيضا في السباق الرئيسي وقدر ينجح
1: وضبطت.
0: ضبطت نعم.
1: لا مدروسة يعني.
0: إيه
1: الحمد لله.
0: خطط مدروسة.
1: مدروسة أنا قلت من باب الصدفة بعد.
0: لا لا صرح بهذا الشيء شارل كلير.
1: زين جميل تستاهلون. عبد الله العيد أبى أسولف معاك أول شيء عن ريد بول في السباق القصير، شلون شفت الفريق وتأدية السائقين؟
2: السباق القصير كان استمرار حق الأداء السيء اللي كان في التجارب. قلنا يمكن كانوا الحين قاعد يجربون إعدادات السيارة. ماكس وحجار خسروا مراكز وايد كثيرة في الانطلاقة، من واضح كان يعني واضح انه بيكون سباق للنسيان. ماكس راجع للمركز السادس رغم انه انطلق من المركز الثالث. اسحاق تراجع من المركز الثامن للمركز 13، وكان شيء غريب يعني انطلاقتهم اثنينهم سيئه كانت. وكل ذي بس في اللفه الاولى يعني كانت تتخيل هالمراكز في اللفه الاولى بس. قدر ماكس يرجع مركزين حول اللفه الرابعه عقب ما تجاوز اوسكار وراسل، لكن وكان عنده فرصه حتى ينافس نورس على المركز الثالث، لكن مع الوقت واضح ان السياره كان فيها مشكله، واتضح بعدين انه كان تاكل الاطارات عنده وايد سريع اثنين هم وبس هو. هالشيء تسبب خساره بعض المراكز وخلص السباق في المركز السابع وحجار في المركز التاسع.
1: بشكل عام يعني اداء غير مرضي احسه من كلامك.
2: هو اكيد غير مرضي بس يعني بحكم ان انت ما عندك وقت تجرب اعدادات السياره في السباقات اللي اي جائزه تكون فيها سباق سريع ما يكون عندك وقت تحط اعدادات مناسبه حق السياره، فقلنا يمكن انهم قاعد يجربون فمشى سباق للنسيان مثل ما قلت
1: سباق من النهايه الجائزه بكبرها للنسيان. لا بايك اتفاصل ما بخليك.
0: اي عليه وايد كلام.
1: لا لا عليه علامه استفهام. بعد انتم فايزين. احنا
0: اليوم يوم فرح صراحه.
1: احنا اليوم ما في ملاحظات سلبيه على فراري.
0: كل شيء ايجابي. كل شيء ايجابي نعم.
1: كل شيء ايجابي. نعم. عيل بنسحب موضوع التحقيق اللي عقب السباق، ايش رايك؟
0: نسحبه ليش لا؟
1: ايه بنسحبه.
0: لانه ما صار عليه شيء بعد.
1: ايجابي يعني.
0: ايجابي نعم.
1: بس باب احقاق الحق يا ابو
0: حامد. المفروض يسمونه سباق الايجابيه.
1: ايه مو بلانه في ديرته؟
0: لا مو لانه في ديرته لا.
1: لا بس. ابو حامد ترى الكوره فيها اكشن، الفورمولا فيها اكشن بعد.
0: لا لا في ناس تشيل كروت حمر هذه يعني احنا ما عندنا هاي الاشياء.
1: الحمد لله. بس عندكم نقاط و
0: الحمد لله موجوده النقاط.
1: نقاط اقصد النقاط هي بتجي بكل المراكز اقصد. نقاط عقوبات اللي
0: في لا علي هو حصل توبيخ
1: اي توبيخ. توبيخ الحمد لله رب العالمين. نعم. زين يستاهل الفرح.
0: يستاهل نعم.
1: طيب اروح معاك حق تأدية المرسيدس.
0: نعم مرسيدس بوسعيد في السباق القصير كيمي أنتونيلي هو كان نجم السباق القصير طول بعرض للامانه، قدم اداء ممتاز جدا من اللفه الاولى من المنعطف الاول تقريبا قدر يخطف الصداره ويبتعد عن لويس هاملتون. لكن الواضح ان سياره مرسيدس متفوقه كثير جدا على بقيه السيارات من حيث اداره الطاقه مو بس المحرك. مثل ما نعرف هذه حقبه هجينه فيها نسبه كهرباء ونسبه طاقه وعفوا نسبه وقود. التفوق الواضح لمرسيدس في موضوع اداره الطاقه، والجميل ان سائق بعمر كيمي أنتونيلي هو اللي قاعد يحقق له كل هذه الامور وقاعد يعني في وسط هذه المعادلة الصعبة سائق بهذا السن قاعد يؤدي هذا الأداء. جورج راسل أيضا أداء كان ممتاز أنها في المركز الرابع، لذلك مرسيدس خرجت يعني بأفضل النتائج من سباق الاسبرنت.
1: صحيح. بس قبل ما أروح عبد الله حق فريق مكلارن، سمعنا راديو من توتو وولف في نهاية السباق القصير يقول حق كيمي مستانس، هم يقولها بطريقتنا بلهجتنا مستانس ارتحت خدت اسرع لفه في السباق في اخر لفه ارتحت. قال لي توتو ايش رايك في الراديو هذه شلون تقرا انت كمتابع للفورمولا؟
2: يمكن يحاول يراوي الجمهور يعني ان ترى الاجواء بيننا لطيفه ممكن تكون من ذي الناحيه.

0: كان في شيء بينهم هم شخصي الله اعلم، بس بشكل عام اتوقع انه هو قاعد يلطف الجو مع كيمي عقب الزف اللي صار
1: اللي صار.
0: سباقاتهم.
1: انا لا اتوقع العكس صراحه، هاي قرصه اذن، يعني ان ترى انت خلاص انت حاسم السباق بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، فما له داعي ان انت تغامر اسرع لفه، معناته ان انت ضاغط على اعلى ليمت، اي خطا اي يعني حصه صغيره في في في في, في المسار ممكن تاثر عليك، فليش تخاطر؟ فاتوقع انه يعني احد الدروس اللي ممكن تعلمها كيمي انتونيلي في المستقبل.
2: بس يعني نبره توتو وولف، النبره اللي
0: ما تقدر تعرف
1: تهكميه، انا حسيتها تهكميه،
0: ما يعطيك يعني نادر يعني اوكي هو اذا معصب تعرف انه معصب، بس ساعات اذا هو مرتاح يعطيك نبره انت تقول هاي يزف ايش مار ايش يبي يوصل له.
1: انا حسيت لك انا تهكميه ابو سيد، يعني تهكم
2: انا اميل لك يعني اميل لو تشيدي ناخذها بالمنطق، يعني في جاب بينك وبين الثاني وانت سيارتك ضاغطها اوريدي، السباق القصير 17 لفه واخر لفه والفريق اكيد يعرفون التاكل
1: وما عليها نقطه، يعني
2: اي ما عليها نقطه، والتاكل ما التاكل بارت تولف قال له ما علي يا ولدي ما علي، استانس انت الحين لا تخنبقها في السباق او لا تجيب العيد يعني وما تأدي عدل في السباق الرئيسي، لكن شاءت الاقدار وبنسولف عنها ان شاء الله عقب شوي. مكلارن يا مكلارن يا عبد الله،
0: مكلارن بالعكس التوقعات كان ادائهم يعني يعتبر مقبول في السباق السريع. نورس انا اختلف مع اخوي محمد، نورس اعتبره نجم السباق مو كيمي.
2: من اي ناحيه؟
0: كيمي متوقعين منه انه هو يفوز، سيارته افضل من سياره الفراري، ما كنا مهتمين فيه وايد اصلا لان نعرف انه هو بيفوز. نورس ابتدى في المركز السادس وانهى السباق في المركز الثالث، ففاز على ارضه وبين جمهوره، شفتوا المناصه اللي مخصصينها له كلها جمهوره، كان يعني شيء حلو خصوصا في الوضع اللي يمرون فيه، يعني شفناهم قبل السباق كان تشاؤم في الفريق ما كانوا متوقعين اي شيء، فكان اعتبره نجم السباق السريع اللي هو لاندو نورس. اما بياستري لا، للحين في السبات ماله كان جدا هادئ، استمر بهدوء المعتاد وما كان في اي شيء ملفت بشكل واضح منه، ابتدى وانهى السباق في المركز السابع، يعني بدا وخلص في نفس المكان.
2: في شيء ابو حمد قبل ما اطلع من السباق القصير، شيء لاحظته، شيء استوحيته؟
1: مثل فراري بقيه الفرق اعتمدت على السباق القصير لدراسه الاستراتيجيات المناسبه ودراسه تاكل الاطارات وايضا تعاملها مع اداره الطاقه. قبل السباق قبل الجائزه كان في انتقادات كبيره على ان حلبه سيلفرستون ما راح تناسب الجيل الحالي من السيارات بوسيد، اللي شفناه ان الفرق في التجارب الحره الاولى وكذلك في السباق القصير قاعدين يجربون شلون يديرون الطاقه
0: من المحاكاه، كانوا يتكلمون
1: اي من المحاكاه، يعني هو يقول لك 17 لفه هي اللي بتعلمنا شلون احنا بنسوي سباق من خلال 52 لفه. ما كان في تنافس صراحه، يعني في تجاوزات للامانه جميله، لكن بشكل عام كان من تجارب، خلينا نعتبرها فتره تجارب ثانيه اكثر من سباق قصير.
2: خصوصا عبد الله لاحظنا، انا ممكن تابعت السباق يمكن 3 مرات عدته، السباق القصير ابي افهم السباق القصير، اوكي عارف ماهيه السباق القصير وين يوديني وعارف، لكن شفت ان في اول 7-8 لفات في تجاوزات، والتجاوزات تحسها تجاوزات مدروسه غير مدروسه،
0: هي انا يمكن اشوفها ان هي ممكن تكون حظ اكثر من ما هي تجاوز فعلي، لان نفس ما قلت لك اغلب السيارات او اغلب السائقين اصلا ما صادوا الاعدادات المناسبه حق سياراتهم، ما قدر يطلع اقصى شيء في سيارته، فطبيعي تشوفه يخسر مركز، او مثلا تجاوزات نورس استغل اخطاء اللي قدامه يعني، او ما عندهم اعدادات مناسبه مثل ماكس وغيره، بس بشكل عام هي يعني كانها تجربه ثالثه حق السباق، يعني
2: صحيح
0: تجارب، يعني هي السباق السريع كانه تجارب عليه نقاط، بس هذا الفرق يعني.
2: وانا اللي حسيته اكثر ابو حمد من السباق القصير قاعد يكون تاديه وحده الطاقه من ناحيه الاوفرتيك البوست، انزين انا متى السوبر كليبنج ييني ممكن في اي منعطف
1: منعطف
2: ايوه نعم. الرابع 14
1: متى استخدم الطاقه متى استخدم
0: ايوه التجارب.

0: مثل ما قلت لك يعني انا حسيت هو صحيح انه في نقاط وفي تنافسيه كانت، لكن الفرق عقليه الفرق دخلت السباق بانها هي تجرب سياراتها وتضع خطه للسباق الرئيسي
1: الاهم
2: والاهم. صحيح. طبعا مستمعينا الكرام على السريع بس بنقول لكم اصحاب المراكز الاولى في السباق القصير لان عليه نقاط، واول 8 سائقين فقط من يحصدون النقاط. المركز الاول في السباق القصير يحصد 8 نقاط، والثاني 7، والثالث 6، تواليا الى المركز الثامن يحصد نقطة. المركز الاول في السباق القصير لسباق جائزة بريطانيا كيمي أنتونيلي لمرسيدس، المركز الثاني لويس هاملتون لفراري، المركز الثالث لاندو نورس لمكلارن لسائق فريق مكلارن. انتقل معاكم الى السباق الرئيسي، وهذا السباق الرئيسي بيصير له تقسيم عشان نفهم تأدية الفرق الأربعة. وانا احب يعني اتقدم بهذا المقدمة قبل السباق الرئيس واقول ان في مجموعة من السائقين كان لهم باصمة في السباق، سيارات الأمان خدمتهم، عندهم استراتيجية معينة مع فرقهم وحققوا دخلوا النقاط، ولكن الحلقة الجاية احنا ما عندنا حلقة ريس فبناخذ راحتنا، لان فريق ريسينج بولز احنا كنا نسولف تحت الهواء نقول انه أدى وقاعد يعطي انطباع مع ليند بلاند ولاوسون، خصوصا ان في تنافسية بينهم، وايضا عندنا بورتليتو أدى في هذا السباق. فبنأجل تأدية بعض السائقين إلى الحلقة الجاية عشان نركز على الفرق الأربعة لأن الكلام الأكبر عليهم. أنتقل إلى عبد الله، وعبد الله ببتدي معاك اللفة الأولى، شو اللي صار في سباق جائزة بريطانيا تحديدا في سيلفرستون؟
1: السباق بشكل عام كان يعني بدايته ونهايته هي اللي فيها الأكشن أكثر شيء، بس في اللفة الأولى كانت يعني شهدت وايد تغيرات وتجاوزات وتغيير في المراكز، يمكن أبرزها صعود ثنائي الفراري من المركز الثاني والثالث للمركز الأول والثاني، وش اسمه نزول كيمي اللي يعني استغربنا نزوله من المركز الأول للمركز الثالث، فيعني كأنه بدل مع الفراري. سقوط كيمي هذه قلنا، راسل وحجار حافظوا على مراكزهم اللي كانوا خلف كيمي، مركز رابع وخامس، ماكس تجاوز نورس وصعد للمركز السادس وخلفه نورس السابع. الخاسر الأكبر في السباق كامل أنا أعتبره بياستري اللي خسر 12 مركز بعد ما تعرض لحادث مع لاوسن وكلفه تراجع للمركز العشرين من أول اللفة، ودخوله عقبها في اللفة الثالثة للصيانة عشان يبدل الجناح الأمامي عقب ما تضرر.
2: صحيح.
1: كانت يعني فيها أكشن وايد اللفة الأولى هالسباق.
2: والأكشن اللي سووه مين؟ فراري.
1: أي أكيد أن سايقين يتجوزون مرة واحدة، هاي كان أتوقع خطة كانت
0: لها سر.
2: نعم. أنت حين الفريق البطل.
0: صحيح.
2: وهذه حلقة البطل.
0: صحيح.
2: بتعطينا أسرار ولا بتقول كلام إنشائي؟
0: لا، أول شيء بنقول الأسرار كلها.
2: تعجبني يا أبو حمد. الحين سب وتفضل. نبي تأدية فراري في السباق بشكل عام مع السائقين.
0: فراري بدأت السباق صراحة بداية قوية، لويس هاملتون أو شارلوك لير يعني لازم نبتدي فيه إنه هو اللي حقق الفوز. شارلوك لير خطأ في المركز الأول من اللفة الأولى تقريبا، من المنعطف الأول. لويس هاملتون خطأ في المركز الثاني. السر فراري استخدمت بوسعيد، زادت يعني قوة استخدام الطاقة، يعني من يصير سرعة السيارة 50 كيلومتر يصير بوست يعني في طريقة ما، لذلك ثنائي الفراري استطاع التقدم على كيمي أنتونيلي من المنعطف الأول اللي هو منعطف إيبي تقريبا يسمونه، وهذا الشيء كان له دور كبير في أن فراري تفوز في سباق جائزة بريطانيا. شارلو كلير للأمانة قدم سباق كبير، سباق أقدر أسميه إذا في مصطلح ناضج جدا، شفنا أخطاء كبيرة من شارلو كلير سواء منه شخصيا أو بسبب أعطال في السيارة، لكن في هذا السباق بالتحديد شارلو كلير شفنا شارلو كلير السائق الناضج اللي بدون أقلاط، اللي عنده صبر وعنده أيضا فن في إدارة الإطارات، استهلاك الإطارات أو تأكل إطارات بسيط. استراتيجية جدا جيدة من الفراري، خصوصا شارلو كلير في كل التوقفات كانت سريعة، قراءة سريعة للمشهد، دائما الجمهور الإعلام يلوم فراري على فريق الاستراتيجيات او على البطء في التعامل مع الاحداث في السباق، لكن قاعدين نشوف فراري خصوصا في هذا السباق تعاملها مع الاحداث والمجريات ايضا كانت سريعه، مبادره يعني فيها مبادرة وفي أيضا

هجومية. شارلوك كلير استحق الفوز في جائزة بريطانيا عطفا على خسارة يعني أو على العطل اللي صاد كيمي أنتونيلي.

0: المركز الثالث، وقدر انه هو ثالث
1: ثالث صحيح
0: ثالث، وقدر انه يخطف ايضا المركز الثاني من انتونيلي، لكن وتيرته ما كانت للامانه مثل ما شفناه على الاقل في السباق القصير، عانى من الانزلاقات، عانى من مشاكل ايضا في ضبط السياره تكلم عنها هو نفسه لويس هاملتون، لكن في النهايه ما قدمته السيفتي كار، في كان دخول لسيارة الأمان في تقريبا اللفات الأخيرة من السباق بسبب خروج ماكس فيرستابن. الفريق قرر إدخال لويس هاملتون أو قرر إدخال السائقين للصيانة لضمان مراكزهم أو لضمان انطلاقة جيدة، لكن اللي صار أن السباق انتهى تحت سيارة الأمان، واستطاع ثنائي الفراري شارل كلير من تحقيق المركز الأول، ولويس هاملتون حقق المركز الثالث.
1: أبو حمد ما ذكرت العقوبة، ودي أمر مهم أنا بالنسبة لي.
0: نعم
1: العقوبة الخمس ثواني أبو حمد ما ذكرتها.
0: إن شاء الله ما عليك. العقوبة
1: لأن كانت بتفرق.
0: إيه من المشاكل أيضا مواجهة لويس هاملتون عقوبة خمس ثواني، سبب إنه هو قام بالطلاق خاطئ في البداية، يسمونها جامب ستارت، إنه هو يعني في مستشعرات عشان نشرح الجمهور، في مستشعرات أسفل الأسفلت إلكترونية طبعاً، ما في شيء من نوال يعني، وفي حق قاعد يطالع وسعيد، فالمستشعرات طبعاً قبضت على على على لويس هاملتون وصادته أنه في جامب ستار وحصل عليها خمس ثواني. الفريق ترى ما خبر لويس هاملتون أن عليه عقوبة أثناء السباق، متى قال له؟ قال له يوم دخل البيت، حتى كان في يعني كان في شد بين لويس هاملتون بخصوص الدخول
1: دواير زينه.
0: إيه لا لكن هو ترى يعني هو اول شيء يقول لهم انا اعاني من انزلاقات، بشكل طبيعي الفريق بداخلك، لكن عقب يوم دخلوا قال لهم لا دواير زينه وخبروا في هذا الوقت انه هو عنده عقوبه.
1: حلو، هذه لان كانت جوهريه ابو حمد، العقوبه بس تنفيذ الفريق وتعاملها مع العقوبة تعامل جدا جميل، وأيضا تكتيك الفريق إنه ما يأثر على عقلية لويس هاملتون في السباق نفسه في أول استنت يعني تحديدا كان جدا موفق. عبد الله نروح حق الريد بول،
2: اللي رايحك ريد بول مكلارن
0: في نبرة حزن اليوم.
1: أوه بوليان، أول شيء اليوم شنو كان تمرينك؟
2: لا اليوم ما في
0: حطوا لك كمان
1: لا
0: ما في خلفية كمان
1: على السريع شيء بس بريك شيء دقيقة يعني. طبيعة التمارين اللي تسويها أسبوعيا بس عشان بين حق المستمعين الكرام إنك رياضي يعني على مستوى.
2: لا هالفترة للأسف في إصابة
1: أجر وعافية ريكفري،
2: يعني هو مو ريكفري، تمارين شوي خفيفة لكن إن شاء الله نرجع على الوضع الطبيعي.
1: أيوة.
2: بس ونشتغل جري.
1: أنا ببين حق المستمعين عبد الله والمشاهدين إنك راعي سباقات جري يعني، فعطني فكرة، عطني طبيعة التمارين اللي تسويها.
2: يعني عندي أجهز إن شاء الله بإذن الله حق سباق الأيرون مان في ديسمبر.
1: عجيب.
2: فالتمارين دمج بين ثلاث ألعاب اللي هي السباحة والدراجة والجري.
1: عجيب.
2: فبشكل عام أنت تتمرن طول الأسبوع ما عدا يعني تحط لك يوم راحة. اغلب الايام يكون عندك نوعين تمرين في اليوم.
1: اي
2: فالموضوع شوي متعب لكن
1: صحيح.
2: يستاهل
1: فل ايرون مان.
2: لا النص البحرين نص ما عندنا فل،
1: احنا كل الهاف.
2: اي ما
1: حلو 70.3.
2: اي نعم فاصلة
1: 3 صح
2: حافظ ما شاء الله.
1: احب الايرون مان وايد يعني، بس هتقولي تعال تمرن معنا؟ لا
2: يا لساني تخلص كلامك.
1: لا واتابع اللي يصير برا كامل، وفي معلق يعجبني على قناه من القنوات يعني
2: اللي يقعد في
1: اللي يعلق على اللي تلقى يعلق سله ويعلق تنس ويعلق جمباز وشامل عجيب. فحب ترى
2: عندهم واحد ما شاء الله شخصيته حلوه اللي يقعد لك في الفينش لاين، تسمع ما شاء الله طول السباق ينتظر بس من يشوف اسم واحد جاي اوه شوف
1: تسجيع عجيب. هذه بريك عشان طلعك من اللي صار حق ماكس فيرستابن، ردك حق الرياضات اللي تحبها. ايش صار مع ريد بول في السباق؟
2: ريد بول انطلاقاتهم كانت زينه، بدايه كانت حلوه حق ماكس، تجاوز نورس للمركز السادس، في اللفه الثالثه وصل للمركز الخامس بعد ما تجاوز اسحاق. اللفه 17 تجاوز راسل ودخل اول توقف صيانه على طول في اللفه 18، هنا كان مركزه ثالث. كان بشكل عام السباق ممتاز، في الثلث الأولي من السباق كان ممتاز حق ماكس،

0: قدر يوصل للمركز الثالث، لكن للأسف أداء السيارة هني بدأ يقل تدريجيا. ذكرنا مشاكل التصفيات، ساعده بشكل وايد كبير المعركة اللي كانت تصير وراه، معركة لويس وراسل، أخرتهم عنه، فقدر يتم في هالمركز للفة 38. اللفة اللي عقبها على طول صار علم أصفر، استغله ودخل بدل الإطارات للهارد، استغل العطل اللي صار حق كيمي في اللفة 42 وصعد للمركز الثالث مرة ثانية. فرحة للأسف ما اكتملت، كنا نتمنى يكمل بس في المركز الثالث يطلع بالنقاط ويعني ومنصة بالأداء السيء اللي شفناه حق السيارة، لكن فرحة ما اكتملت. فقد التوازن في العجلات الخلفية والسيارة طلعت عن المسار، وانسحاب كلفة للأسف نقاط وايد مهمة كان محتاجها، نقاط فتحت النار على الفريق
1: صحيح.
0: سواء من الصحافة ولا من ماكس نفسه، وطبعا التكهنات وغيرها من الأمور اللي صارت بخصوص مستقبله، لكن بشكل عام كان سباق للنسيان حق ماكس. أما إسحاق، هاي الصراحة اللي فرحنا، إسحاق حافظ على مركزه في الانطلاق وخسر في البداية أمام ماكس، لكن حافظ على المركز السادس أمام نورس. حجار في أول توقف كان لف العشرين، توقف شوي كان بطيء، كلفه 3 مراكز، قدر يستردهم وقدر ينهي السباق في المركز الخامس بعد أداء يعتبر ممتاز مقارنة بأنه أدى سباق كامل بدون أي أغلاط،
1: نعم
0: وأداءه متوازن، يعني كان ما كان مندفع ولا كان بطيء، بالعكس كان أداءه متوازن وبدون أغلاط، يعني كانت الحسنة الوحيدة حق ريد بول في السباق.
1: جميل، لان اللي شادني عبد الله وابو حمد احمد بن علي، اللي شادني ان احنا نتكلم حجار بدا خامس وخلص
0: خلص
1: خامس،
0: خامس.
1: ونتكلم على ماكس فيرستابن بدا سابع، وطبعا هو وصل الى مراحل متقدمه في
0: وصل
1: السباق،
0: ثالث
1: كان
0: وصل ثالث
1: بالضبط.
0: كان ثالث كان بيخلص ثالث
1: ايوه، فانسحب. يعني سباق مؤلم حق مشجعي ريد بول للامانه، لان الفريق حاول انه يعني يوازن في استراتيجيه ماكس فيرستابن مع حجار، مع ان عندي بحولها عليك، يعني كنا والله كنا يعني مروا على الريسينج بولز برد وسلام، كنا يعني ما صار فايت، كنا والله لا لا لا
0: لا
1: انا ادور الخير الله يسلمك.
2: شوف ابو سيد، البيت الريد بول يغلي صراحه، في عندهم مشاكل كبيره الريد بول، اتوقع اداريه تاثر على اداء الفريق وتاثر على اداء ماكس، مع تفوق للامانه اللي قاعد نشوفه، الثبات الاداري والثبات الفني اللي في ريسينج بول اكيد هذا يحط يعني علامه استفهام على يعني انت مشروعك اللي
0: الاساسي
2: الاساسي خفقان، ومشروعك اللي انت متبنيه او اللي قاعد تعلمه شوفه قاعد يتفوق. فمشكله ريد بول اتوقع اداريه كبيره داخل الفريق، شفنا تصاريح من بعد السباق من ابو ماكس فيرستابن، وايضا من تواجد ايضا شخصيه يمكن ما انا ما اعرف محببه او غير محببه
1: بالنسبه هورنا.
2: محضر
1: خلا خلص السباق انا بس ما جاوبتني على سؤالي. انا سباق، انا الحين نقاطنا كلها ما نبي نطلع برا على الريس، نبي في الريس عشان اوصلها. ايوه الريسك بولز في السباق، هل انا شفت بروحي الناس شافوا وكنا يعني ما داقلوهم؟
2: هو
0: طبيعي يعني نفس الفريق،
2: انا الاستراتيجيات ما اتذكرها، يعني هل كان لاوسن او لين بلاد على
0: هو صارت في السباق السريع، صارت بين لاوسن دافع عن مركزه،
2: دافع عن مركزه،
0: لكن في السباق الرئيسي لا
2: ما قدر، لانه يمكن بس لفه واحده دافع ترى عن مركزه اتوقع، بس ان الاستراتيجيه كانت مختلفه بسيط.
1: انا احس الليفت اند كوست له دور، يعني الله يقدرني على فعل الخير يا
0: بس
1: اخوي.
0: بس بعد
1: يعني
0: في النهايه سياره الفريق الاول اكيد أقوى، فلو كان في مجال يعني حتى لو بدون أوامر ما راح يقدر يدافع قدامه لوقت طويل يعني.
1: أي هذه صحيح، هذا أتفق معك، وعشان بعد ما حد يدمر استراتيجية فريقه يعني في النهاية واضح الفرق يعني. بس من باب الله يسلمك أن يعني نبين حق المستمع الكرام أن ريد بول عنده فريق ثاني لا أكثر ولا أقل، يعني لأن مرسيدس هو فريق مصنع وعنده وحدة صح، بس يزود
2: نعم،
1: وفراري عنده أيضا كذلك، يعني الامور طيبه. يعني انا ترى احب
0: بيهم يبدلوا ماكينه
1: الله يسعدك يا ابو ليان. ابو حمد،
2: المرسيدس يعني سباق لهم اتوقع خيبه امل، يعني رغم المنصه اللي حصلها جورج راسل بوسعيد، لكن كانوا هما قاب قوسين او ادنى خلينا نقول من تحقيق فوز جميل لكيمي رايكون

0: ليه كيمياء عين
1: يا
0: فينيلي؟
1: راويك انه حديد.
0: حديد في القلب.
1: يلا
0: ايه
1: ايه
0: ليه كيمياء انتونيلي؟ كيمياء انتونيلي، خلينا نتكلم عن كيمياء انتونيلي في البدايه. كيمياء انتونيلي قدم جائزه او قدم سباق، خسر صحيح اللفه الاولى، لكن اللي انا لاحظته في كيمياء انتونيلي كان صبور. يعني ممكن من احد الخبرات اللي يعني استفاد منها كيمياء انتونيلي انه هو عنده صبر. انت عندك
1: صحيح.
0: سياره قويه وتعرف ان انت اقوى من الثنائي اللي امامك، فبدون ما تتعب نفسك انت سواء بالاستراتيجيه سواء على الحلبة بتتجاوزهم، ما له داعي خلينا نقول التنافس القوي او الصراع يعني اللي ما له داعي اللي ممكن يسبب في خروجك. فاتوقع من هذه الناحيه شيء ايجابي جدا لكيمي انتونيلي، انه هو كسب خبره انه هو كيف يتعامل بهدوء مع الضغوط او ايضا في عمليه التجاوزات. قدموا سباق جيد، استراتيجية كانت غريبة نوعا ما من المرسيدس، تأخروا في السنت الأول مع بالتحديد مع كيمي أنتونيلي. أنا توقعت راح يطلعون على إطارات السوفت للأمانة، لأن أخروا توقفه، وكان يحقق أرقام ترى كيمي أنتونيلي. يعني
1: هو دايما لو تلاحظونه دايما في النص الثاني من عمر الإطار يحقق أرقام
0: يحقق
1: أفضل من النص الأول.
0: إيه مع ان يعني خلاص خلينا نقول البيت ويندو طاف عليها تقريبا 8 لفات وسعيد، لكن هو قاعد يحقق ارقام يعني مقاربه لشارلو كلير وايضا مقاربه
1: دش في
0: للويس هاميلتون.
1: 36
0: دش اي دش في 36 والعالم
1: 36.
0: كلها دشت تقريبا في ال 24 في هاي اللفات
1: بس.
0: تقريبا
1: هو نظيف وهو قاعد يعطي
0: بالضبط، وسيارته قويه وسعيد.
1: قوية.
0: اي وحتى ليه بعد ما دخل ليه ما بعد دخل البيت كان عندهم من كثره يعني من زود الثقة أبو سعيد فريق المرسيدس أخر تأخره، كان الفارق بينه وبين شارلو كلير 7 ثواني، في أول من أول لفتين صار 4 ثواني.
1: طيارة
0: إيه عنده صاروخ ما شاء الله. فلولا الخطأ اللي يعني اللي صار التقني في السيارة خلينا نقول تسبب في خروج كيمي أنتونيلي من المسار ودخل البيت، وايضا صارت عليه عقوبه 5 ثواني وانهى المركز من المركز، تخيل المركز الاول.
1: العقوبه بس عشان اوضح حق المستمع، انا ابو حمد ابي امشي على السير.
0: نعم.
1: عشان اوضحها بس العقوبه مستمعين الكرام، عقب ما كيمي انتونيلي اللي كان في السباق صادق خلل في حاجب الاطار
0: الايسر
1: الايسر، وهو واصل مستمعين الكرام قال انا لا ما ابي ادخل البيت، انا ابي اواصل السباق لعل وعسى أن ترجع السيارة، ودخل مرة ثانية البيت ورجع طلع مرة ثانية، لكن تجاوز حدود الحلبة ولأنه في السباق فحصل عقوبة يعني. فهذه كانت في نهاية اللفات
0: وانهى في المركز 16 من المركز الأول.
1: صحيح.
0: تقريبا بسعيد للمركز 16، لكن اللي يعني ما أعرف الحظ يعني مبتسم لك واير فيها لأنه بريطاني يمكن وسباق في بريطانيا، جورج راسل على رغم الكوارث اللي سواها ما تم أحد أول شيء ما تجاوزه الصراحة، فيرستابن تجاوزه، هاملتون تجاوزه، وكانت عنده مشاكل صراحة كثيرة في الـ في الـ صار عنده بانشر في السيارة في الإطار الأيمن الخلفي تقريبا. رغم ذلك جورج راسل ينهي السباق في المركز الثاني خلف سيارة الأمام، استفاد من هذا الشيء. عموما بشكل عام جائزة يعني أنا ما أتوقعها، يعني مرسيدس راضين عن هذه الجائزة.
1: طيب أنا بعدين بتفاصل إن شاء الله معاكم على الأحداث، أنا لازم أوضح حق المستمعين متدشة السيفتي كار وش اللي أثر، عشان لازم هذه الأشياء توصل حق المستمعين. المكلارن معك بوليان،
2: المكلارن حالهم من حال ريد بول، يعني ما في تفاصيل وايد في سباقهم. تصريحاتهم قبل السباق توضح لك حجم المعاناة اللي قاعد
1: صحيح.
2: يعانونها، واضح داخلين السباق الاستراتيجية الله يسلمك نبي الستر، نبي نطلع بأقل أضرار أقل خسائر. يعني تصريحاتهم كانت متشائمة بطريقة غريبة الصراحة، رغم أن السيارة أدائها في السباق القصير كان جيد، سيارة نورس على الأقل، لكن التصفيات ما كانوا يعني بالأداء المطلوب. ابتدوا من المركز السادس حق نورس وبياسري في المركز الثامن. نورس قدم سباق يعني أعتبره محافظ وذكي في نفس الوقت، أنا عندي سيارة متواضعة ما تنافس اللي قدامي، بطلع أقصى ما فيها بحافظ على مكاني، وفعلا حاول يستخرج أكثر شيء من السيارة وقدر يحقق أفضل مركز، واستفاد طبعا من ظروف السباق خروج كيمي وخروج ماكس.

0: نفعوه وايد وطلع بمركز رابع، فيعتبر نتيجة وايد زينة له. أما بياسري فنفس ما قلنا سباقه انتهى من أول لفة، احتكاكه مع لوسن كلفه السباق كامل. رغم ذي قاتل، هاي يعني شهادة له، قاتل وطلع من التصليح كان زحمة مو طبيعية، ورغم ذي قدر يرجع للمركز ال11، وهاي شيء ينحسب له، وكان باقي له مركز على النقاط يعني. بس
1: تكة واحدة
0: ايه
1: تكة واحدة،
0: ما ضبطت وياه.
1: لكن يعني كان فريق مكلارن أتوقع قرا معطيات السباق، ولربما في السباق القصير حصل بوديوم مع نورس، ولكن في السباق الرئيسي اللي هو السباق المكون من 72 لفة و 62 52 أنا مزيد من عندي، ها لعل وعسى يمكن
2: تبي إثارة زيادة بسيط.
1: أبي بيرمن يرجع داعم حق الشباب وكبار السن
2: نصير الشباب
1: على قولته ألونزو، يعني شفت التصريح يقول لا بس أوفرتيك
2: أوفرتيك
1: ما عندنا إلا زرين. يقول المثير للجدل المستمعين الكرام ومشاهدينا الأعزاء أن احنا نقول تقريبا اللفة هي 41 زايدة قاصرة، لأن إذا قلنا لفة 41 دش البيت يطلع 42
2: صح.
1: هي بس نقولها من باب التقريب، اللفة 39 في بت حق ماكس وحول إطاراته من هار إلى ميديوم. بعدها نعطيكم الأحداث الأخيرة، اللفة 41 هني صار العطل في سيارة كيمي أنتونيلي ساق مرسيدس، وكان يعني مهيئ أنه يحقق البوديوم بدون هذا الخلل. الخلل صارت فيه مشاكل، سمعنا الكثير من الراديوز اللي بينه وبين الفريق يقول لهم في اللفة 42 أنا عندي مشاكل في السيارة ما تستجيب لي، قالوا لا رجع السيارة، قال لهم لا بواصل السباق. واللفة 44 دخل مرة ثانية عشان يحاول انه يعدلون له شوية السيارة. لفة 48 صار حادث ماكس، يعني هذا من اللفة 40 ل 52 12 لفة احنا نتكلم انه بطل العالم الرباعي ماكس فيرستابن خسر السباق، كيمي أنتونيلي متصدر البطولة خسر السباق. هذه الاحداث المفاجآت اللي صارت في سباق جائزة بريطانيا الكبرى. طبعا بعدها العقوبات اللي جات وعقبها وصلنا حق السيفتي كار في اللفة 48. هني بنوقف عند المحللين ونبي نمشي فيها على السريع. عبد الله 48 اللفة 48 بقى على السباق تكلم على كم لفة؟
2: أربع لفات.
1: هذه المستمعين الكرام اللي بنوصل يعني نوصلها لكم، يعني كان بياخذ منصة، صار حادث. وضح اخوي عبد الله العيد ليش صار الحادث الحين السيفتي كار اللي دشت، ابي النقاط على الحروف. ببتدي معك عبد الله بروح حق محمد، هل تواجد السيفتي كار والخطا اللي صار فيها، بقرا الخطا اللي قالوا عنه الاف اي اي اللي صار خطا انه سيفتي كار اندينج
0: وكملت
1: وهم قالوا خطا وبعدين برروا اللي صار. بالنسبه لنا كمشاهدين، هل يعتبر نقطه على الاف اي اي نقطه وخلل ادت الى خساره هاملتون سباقه؟
0: شوف هو النقاط على الفاية وايد يعني مو بس على ذي، بس بشكل عام انت في السباق احيانا انت حظك يعني خطة راسل انه هو ما دخل، هو ممكن كان يخسر السباق وسبته لو السيفتي كار طلعت، لانه بيكون انت واير هاملتون وايد احسن منه صحيح. مستحيل يقدر يدافع عنه. فهي ضربة حظ، انت يعني يا كذي يا كذي، عندك 50% كذي 50% كذي، فهي مشت ويا راسل بغض النظر عن الغلط هو من FIA ولا مو غلط. انفع وايد راسل هذه الغلط اللي ارتكبوه، هو مو غلط فراري، هي نفس ما قلت لك هي ضربة انت حظك، لان لو السيارة طلعت هاملتون ثاني 100% يعني مستحيل راسل، شفنا راسل في السباق ما كان قادر يعني اتوقع اي سيارة كانت تقدر تطوفها من ورا.
1: الحين الربع يعني يمرون حق بعض يا ابو حمد، يعني ربعهم قبل ترى كانوا يعني
2: لا شوف
1: ولا شو السالفه؟
2: لا الفيا يعني اخفق الامانه في اداره السباق او في اداره موضوع السيفتي كار بسيد، خطا يعني ساذج. اتحاد كبير، كم سباق انت قاعد تدير، سباق مهم، شلون تطلع تقول والله انا سويت خطا برمجي او تقني في الشاشه تخلي اراء الجمهور متضاربه والناس تحلل؟ فالمفروض هذا الخطا ما يقع من الفيا في سباقات رئيسيه، سباقات حاسمه،
0: من اهم السباقات يعني في الموسم سباق سيلفرستون يعني.
2: ثانيا الجمهور، شوف احنا نبي يعني، وانا بتكلم انا كفراري انا كنت اتمنى تخلص خلف سيارة الأمان، ما كنت أبي مفاجآت. لكن إذا بنتكلم عن تسابق حقيقي لا كنت ابي
0: على الاقل لفتين
2: ابي لفتين، نعم، لان كان في فرصه للويس هاملتون.

0: هاملتون، فرصة لراسل، راسل طبعا ما بهدل إطاراته، لويس هاملتون وشارلو كليرك كان بنشوف منهم تنافس، لكن الفيا أخفق للأمانة في هذه في إدارة سيارة الأمان. الأسبوع اللي طاف اللي قابله كان في النمسا ومفرض سيارة الأمان ولا علام صفراء في التصفيات في تصفيات النمسا بسبب حادث ماكس فيرستابن. السيارة كانت الحادث أيضا ماكس فيرستابن، الحادث كان بعيد عن المسار، بسعيد بعيد بعيد يعني ما في مو بيم المسار، يعني يمديهم يشيلون السيارة يمديهم حتى يخلونها السيارة، أنا ما أعرف يمكن يعني تحية لأخونا أحمد الدوسري هل بإمكانهم يخلون السيارة أو حتى يبعدونها، لكن إذا يبعدونها هي بعيد عن المسار، ما كانت تتأثر على أي سائق، ما كان في أي خطورة على السباق، لكن أنا استغرب صراحة السيفتي كار يعني ليش موجودة بالأساس.
1: طيب أنا بقرأ مستمعينا الكرام ونتوقع الخطأ يقع بشكل أكبر، أتوقع أنا بقرأ رد الفاي اي، أتوقع الخطأ يقع على من يدير السباق، الفاي اي اللي تحط الريجليشنز.
0: نعم،
1: فالفاي اي شالت يعني شالت موضوع الخطأ باسمها، هذا اتوقع
0: هي دائما تصير باسمها، لكن هي في اسماء مثل ما تفضلت اربع اشخاص هم اللي يديرون
1: السباق. فاوضح الاتحاد الدولي للسيارات فيها بان خطأ برمجي مثل ما قال ابو حمد كان السبب وراء النهايه المثيره للجدل في جائزه بريطانيا الكبرى، بعدما ظهرت رسائل اداره السباق في البدايه ان سياره الامان ستنسحب لتمهيد الطريق للفة أخيرة من المنافسة قبل التراجع عن ذلك القرار. فش اللي صار أن الفيا أوضحت بيان تنص فيه بأن فترة سيارة الأمان حسب مادة معينة يجب أن تكمل لفة واحدة بعد انتهاء إجراء استعادة اللفة. فإذا قلنا سيارة الأمان إندينج 51 في لفة رقم 51 فلازم تأخذ لفة كاملة ثانية، فهذا اللي صار، هم استعيلوا وطلع هذا
0: ظهر لمياود الزر ظهر لسه وطاقة وخلى
1: أنا سبب لغط لنا، إحنا نتكلم اليوم كمتابعين يعني محللين نفس الفار في كرة القدم، يعيد الفار ونشوف والحكم ما يروح حق الفار او ما يستدعونه، ترى الميلس ينقلب فوق وتحت،
0: حتى المعلقين يعني بالضبط. المعلقين انا تابعتها على قناتين نفس الشيء، كان ما كانوا يرون يعني مكتوب انه اندم وكانوا ينتظرون ان التسابق
1: بالضبط،
0: لكن تفاجئنا ان
1: نعم. فهي تحيه تقدير يعني في النهايه حق الاتحاد الدولي للسيارات، مثل ما احنا ساعات نطالب مثلا من الحكام لما متابعين حق الفيفا ونتكلم عن الفيفا، نتكلم عن تنظيم بعض البطولات، نتكلم كمتابعين وكمحبين، لان احنا في النهايه احنا قاعدين و دلتين شاي ودلتين قهوه
2: وكل واحد ما ندري
1: ايوه، وكل واحد يشجع فريقه، وسيفتي كار قبل ما ينتهي السباق باربع خمس لفات، وحسن الذوالي طلع من البيت.
0: انا حطوني هالمره مدير سباق،
1: مدير لا توفقنا اقول
2: كل بلاتي بيدخل السيارات كلهم بيت بيخلي فراري يروح
0: بلاتي كيبيتل لي
1: على طول
0: على طول
1: على طول
0: راس المقدور عليه.
1: انت تعرف من بيكي راجع سيدي توتول في جاي سيدي جايك على طول. بالعكس يعني السباق كان مثير في نهايته مستمعين الكرام. انا الحين ابي اروح حق فرقكم، ببتدي في عبد الله، خلي السباق احنا نتكلم قسمنا على قسمين، شو اللي صار حق الفريق الحين برايك الشخصي عن ريد بول، قراءتك حق شو اللي صار، هل في تكنيك هل ما في تكتيك عفوا، حجار ماكس فيرستابن سيد لورو موكيز الى اخره.
2: بشكل عام ريد بول دخلوا بهالسباق بافضل استراتيجيه كان ممكن يدخلون فيها، شفنا ماكس دخل اول واحد في اللفه 18 ما حد كان يقدر انه ياخذ عليه اندركات، وكان فعلا كانت الخطه يعني 100% صح، يعني كاستراتيجيه كفريق كاداء فريق في السباق، بغض النظر خلنا عن الموثوقيه والسلامه في السياره المشكله اللي سببت الحادث حق ماكس، بشكل عام دخلوا السباق بافضل شيء ممكن حسب المتوفر عندهم، كانوا بيطلعون بنتيجة يعني مقبولة، كانت بتكون ماكس ثالث وحجر سادس، يعني نتيجة شوي مرضية نظرا لظروف الفريق، لكن للأسف الحادث خلى يعني مهما كانت الاستراتيجية صح خلت ان الموضوع ينشاف انه هو غلط، لكن انا اشوف ان لا الاستراتيجية او اللي سووه ما كان في شيء افضل من اللي سووه. يعني بشكل عام ننتظر سباق الجاي ريد بول، يعني الضغط اللي حطاهم ماكس فيه بيجبرهم ان يكون في تغيير.

0: كبير في السباق اللي عندنا له.
1: أكيد سباق الجاي في بلجيكا صحيح؟
2: بلجيكا سباق
1: أي. والله نتمنى والله، بس أنا أتوقع الأسبوعين حط يدك على قلبك بالنسبة حق ماكس.
0: لا لا
1: أنا ما عندي أخبار من البدك.
0: شوف يعني ماكس
1: ما عندي أنا ما تضحك ما عندي أنا
0: ماكس قاعد ماكس قاعد ولا طلع ريد بول نفس ما هو فريق عود بيتم فريق عود فيهم سايق عود
2: هيك بيصير له قاعدة جماهيرية
0: أكيد. ريد بول أكبر من يعني هي الفورمولا جزء صغير من علامة ريد بول. ريد بول علامة شيء ضخم في العالم عنده جمهور كبير يعني حتى اللي ماله في الفورمولا لو يشوف بيشوف ريد بول على طول شيء مألوف له أكثر من باقي الشركات ما عدا فراري طبعا اللي هو يعني عالميا صحيح. ما حد يقدر عليهم
1: عراقة
0: كاسم
1: صحيح.
0: أما كباقي الأسامي ريد بول أنا أعتبره يعني من أقوى الأسامي عالميا مو بس في الفورمولا ف كاسم بيتمون فريق قوي وبيتم فريق منافس وتذكروا كلامي.
1: حلو انا احب التصريحات هذه لان عقب سؤال ابو حمد بابتدي شويه يعني العب شويه لعبه الاسئله شويه شو حمستني انت الحين دخلتني جو الاخذ والعطاء السريع في النقاشات. ابو حمد انت اليوم الفريق فريق فراري الفريق الفائز الفريق المتوج بوديوم ابي الحين راي ابو حمد المتابع للفريق.
2: نعم رأيي فليتشي توتي نعم. يعني مستانس وايد
1: يا سلام
2: نعم وايد عجيب. الأمانة سعيد جدا يعني شخصيا لأداء الفريق خصوصا بعد الطاقة السلبية اللي حصلها الفريق بوسعيد بعد سباق النمسا. شفنا الصحافة ضغط الجمهور أنا واحد منهم قلت لك في 15 حصان ضايع في النمسا نقدر نحصله. الفريق صراحة رد علينا في الحلبة الحلبة تناسب السيارة نشوف تطورات التحديثات شيء الإيجابي اللي احنا مستنسين منه. قبل كانت مشكلتنا التطويرات ما تشتغل لو تدخل التطويرات على سيارة فراري في المواسم السابقة ما كانت تعمل ما تعمل فارق لكن الحين أي تطوير يدخل الفريق قاعد يعمل فارق مع السيارة لو بشكل بسيط لكن قاعد نشوف السيارة تهدي. لذلك أنا سعيد جدا تقييمي تقريبا لأداء الفريق في هذه الجائزة 8/10 كان ناقص أن هاملتون يحصل المركز الثاني.
1: بايك على عقب شوي على فراري وعلى الاستراتيجية عشان تحضر استراتيجية البت الدخول.
2: تمام.
1: طيب عبد الله أبى أتكلم عن ريد بول في تصريح من لورو ميكيز وأبيك تمشي معاي يعني في التصريح يقول ماكس أنا مو براضي عن أداء السيارة إحنا سيئون في السرعة لم أستمتع بهذا السباق. لورو ميكيز طلع وصرح تصريح جدا جميل وانا حبيته كمدير للفريق كتصريح مدير للفريق ولكن له ما اخذ هذا التصريح. يقول اكد لورو ميكيز مدير فريق ريد بول بانه يتفهم تماما غضب ماكس فيرستابن بعد انسحابه من جائزة بريطانيا الكبرى كما دافع عن تصميم الجناح الخلفي الدوار للفريق مكارينا بين قوسين الكوبي اذا تسمعه ولا ما تسمعه بين قوسين يعني ترى مو في الخبر يعني
0: انت بتاخذها من كوبي وقال طلع لك الحين كل فريق قلد الثاني في شنو يعني هي في النهايه انت اخذ الفايده من اي فريق من وين ما تحصل ثاني نص ثانيه بتحصل من شيء بوقع
2: عجباتي بوسيد
1: زين سؤال انت الحين اذا تجري 50 كيلو في كيلو 48 واحد طافك ما تعصب؟
0: لا ليش
1: انا اقول ما يمدي معاه ما حد ما
2: تعبان وين يعصب
1: والله تحدى مو راضي
0: تعبان شوف هو ما طافك معناته انت مقصر في شيء
1: اي
0: نفس الشيء ينطبق على السيارات يعني اذا شركه طافتك فمعناته انت مقصر في شيء
1: فانت كلش ما تنرفز
0: لا لا
1: انا مو احاول
0: احاول احاول خل الجمهور يستانس شوي
1: كل احاول عرفت الرد اللي ما فايد يعني طيب فيقول طبعا لرومي كيز مدير الفريق يكمل التصريح يقول ان موضحا في وقت ذات السبب عدم استبدال وحده الطاقه قبل السباق يعني الفريق قالوا له ما بنبدل وحده الطاقه فالحين ماكس معصب مدير الفريق لورو ميكيز يقول انا مقدر ليش عصب مو فاهم المعادله انا
0: شوف احنا قلنا في حلقات سابقه ان ماكس لا ثقل لا وزن سواء في ريد بول او اي فريق ثاني بيروح له لا ثقل نفس ما كان يحط ضغط على الاتحاد الدولي في موضوع الطاقة هو قاعد يحط نفس الضغط على الفريق الحين صار هاي الحكي بين الصحافة ان ماكس طلب يغير الوحدة وينطلق من ممر الصيانة والفريق اتخذ قرار معاكس ان احنا لا بنحافظ على وحدة الطاقة عقب ماكس طلع قاعد يتحلطم على الجناح الخلفي وهو سبب وقال انه هو سبب الحادث وان انا

0: لعبتكم فيه من قبل وانتم ما صلحتوه. فهي احس الموضوع انه انا صح انتم غلط كذي صاير. فهاي يبين لك ان ماكس يحاول يضغط، بس يحاول يضغط على الفريق انه انا بطل. وهاي شيء المفروض الفريق اصلا يستغله. انت عندك بطل لو تعطيه سياره بياخذ لك بطوله العالم في كل سنه، حرام ما تستغله، خصوصا انه هو في الجزء الاخير من مسيرته حاليا. لازم تستغله، حرام انه تخسره يروح فريق ثاني. ماكس اي فريق ثاني يروح يعطونه السياره منافسه راح يفوز، بدون لو الفريق الثاني من عنده، دام عنده سياره منافسه راح يفوز. فحرام ريد بول ما قاعد يستغلون ذي الشيء. فهو نفس ما قلت قاعد يحاول يضغط عليهم ان اعطوني سياره انافس فيها. حكي الانتقالات هاي طبيعي بيستخدمه هو، عشان هو ما يستخدمه، هو ابوه يستخدمه، هو ما يصرح يا لا ياكد ولا ينفي عشان يزيد هالتوتر. لكن بشكل عام انا اتوقع ماكس بيبقى، الفريق بيحاول انه يعطيه السياره اللي تنافس.
1: نعم.
0: بس بحكم القوانين الجديده وذي فالموضوع مو سهل، مو على ريد بول بس، على الكل يعني. فراري مثلا الميزانيه اللي صرفوها على المشروع ذي الجديد كم يعني، مبالغ تخوف. لكن خلينا نرجع حق السباقات التسعه اللي فاتت، 9 سباقات، 7 سباقات مرسيدس فايزين فيهم. فبعد يعني الموضوع، شوف على هالخساره
1: تقدر ترد عليه. لا احس انه لحظه بخرجنا احمد
0: لا
1: الفردان،
0: السباقين اللي باقي هم فازوا فيها.
1: لحظه شيء، بخرجنا احمد الفردان ومخرج التلفزيوني ومخرجنا الاذاعي ابراهيم تلفت، نحتاج فار يا حبيبي، عرفت الحين ليش فهبتت؟ حلو،
0: حاول احتاج وش. فار حاول وش.
1: لك حق الرد في موضوع سمعته صح؟ لك حق الرد.
0: هو كان ينتقد هالموضوع اساسا في البدايه انه يعني شيء كان محبط.
2: لا هو شوف، هو الظاهر خذ كلام توتو وولف يقول لك انه صرفوا وايد فراري، عرفت؟ فتوتو وولف اتهم فراري انهم فريق حاليا يعني اوفريد فيسور. من ضمن الاشياء اللي صارت بسعيد، العالم قاعد تتهم فراري انه قاعدين يغشون، مع انه ما في غش ضمن حدود الميزانيه. تواجد فراري يعني في البدايه لولا القوانين صدقني اللي تغيرت، خصوصا قوانين الانطلاقه، كنا بنشوف سباقات ممكن تفوز فيها فراري غير 7 سباقات اللي فازت فيها المرسيدس. لكن يعني هم خلي يداوون جراحهم من ريد بول في البدايه. قلت لك انا عندهم ضعف اداري قوي صراحه، فيمكن عبد الله يلجا لهذه الاشياء عشان بس يتت الضغط عليه.
1: حق الرد
0: اكيد، حق الرد.
1: حق الرد.
0: انا ما كنت اقصد الكلام اللي قاله توتو، انا ما اقصد الميزانيه اللي خلال الموسم، قصدي الميزانيه الضخمه من الموسم اللي فات حق هالسياره. لكن بشكل عام اذا بنتكلم عن مشاكل الفريق، فيعني فراري هم لان فايزين الحين يحسون روحهم اوكي،
2: ما عندهم مشاكل.
0: تذكر كلام السباق الحلقه اللي فاتت، كان يقول لا ترفعون حق الفريق، لا تقولون الشيء اللي واحد قاعد يسويه
2: كسر البار.
0: يعني هو احد شباب بستاس انا فايزين السباق اليوم بيعدون اداء سيء، بيجيك هني وياه محفوظ وشيلوا المدير وحطوا التحديثات سيئه وما تغير شيء
2: وصحبه سافره.
0: احنا للاسف احنا في حقبه مرسيدس، نبي اي فريق ينافس مرسيدس، ما قاعد نحصل. كنت انا اتمنى ان فراري على الميزانيه اللي صرفوها ان نشوف فريق قوي. ريد بول ميزانيتهم بعد اللي صرفوها مو سهله، فكنا نتمنى بعد نشوف ريد بول. مرسيدس كرهتنا في هالموسم للاسف بالسيطره اللي هم مسيطرينها. يعني حتى ولو هي بعد شيء ما قلناه في الحلقه، كيمي يوم وصل المركز العاشر كان يبي يحافظ عليه، كان وراه كولبينتو اتوقع، وصل لثانيه، باقي له ثانيه. فقال كيمي انا باتم في الحلبه، باتم وبحاول احافظ على المركز. قال ولا بتحصل عقوبه انت اوريدي 5 ثواني. في خلال لفه واحده وسع الفارق تقريبا 3 ثواني، يعني انت سيارتك خرابه.
1: صحيح.
0: ف يعني وصلوا مرحله مرسيدس مسيطرين، نتمنى ان ريد بول وفراري ينافسون، بس على الفلوس اللي صرفوها وعلى الغش على قولة وولف.
2: لا فراري بينافسون ان شاء الله،
1: بينافسون. نعم ترى انا حاب النقاش. انا اخيرا عبد الله طلع من الموضوع
2: فراري ان شاء الله، لا
1: لان انا دافع الفريق.
0: انا اتوقع الحلقه اللي فاتت شفت ابو حامد شلون، تشوف الحلقه عقب السباق اليوم تشوف نفس الشيء
1: عقب حلقتين
2: الظهر سباق وترك.
0: تبديل تبديل.
1: انا اللي عرفته شنو، ان سباق ترك ممكن تفرح احمد بن علي. اللي عرفت ان عبد الله العيد ما ينسى.
2: وياك
1: هذا اللي عرفته.
2: سجل الظاهر
1: سجل عنده هذه.

0: ظهر عنده.
1: انا نسيت
0: انا نسيت
1: ايش قلت الحلقه اللي طافت.
2: لا هو وجه رساله حق جمهور فراري بعد لا تستانسون لا تستانسون على ذي لان الصحافه وتقول وترفع و و اخر شيء هو كسوى نفس اللي حذر.
1: انا اللي رفعت لهم هذا.
0: والله يا ابو حامد انتم فايزين مناصه. انا اسئلتي عندي اسئله مشاغبه شوي ولكن فايزين. خلي حق الاسبوع الجاي
1: ان شاء الله.
0: حق الاسبوع الجاي بس الاخير اخيرا سؤال في دقيقة. أنت مع أو ضد استراتيجية الفريق لهاملتون إنه يدش؟ طبعاً الكلير واضح.
1: نعم.
0: ما يحتاج أنت حاجة عنه صح؟ نتكلم عن هاملتون.
1: إيه أنا مع الفريق إنه يدخل البيت.
0: عقب سيفتي كار.
1: عقب سيفتي كار أولاً لي ممكن هاملتون يخطف المركز الأول ويفوز بالسباق. ثانياً لضمان إن السائقين اللي خلفه ما يتجاوزونه. ولويس كان مستاء. عقلية الفائز لويس كان يفوز بالجائزة. يعني هو مو زعلان على شارلو كلير انه اخذ الاول وزعلان كان يبي ينافس ويقدر يحقق الاول لانه كانت عنده فرصة يعني جيدة.
0: شفنا بعد السباق صفق له
1: اكيد لازم
0: هاملتون صفق حق كلير. عندي دقيقتين. هل تتفق مع ابو حمد في موضوع ان الفريق اصاب في ادخال هاملتون ام تختلف؟
2: يعني مشاكل داخلية
0: ما لي دخل. أنا صار ريد بول.
2: هو أشوف أنا صراحة أنا يعني أنا لكلير كنت أتمنى إنه يسوي شيء بحكم اللي صاده في السباقات اللي راحت وأعرف إنه هو سايق وايد زين لكن اللي صار ما كان يخليه يظهر بالصورة اللي هو يعني يثبت شخصية السايق اللي عنده. الظروف لعبت فيه شوي لكن يستحق الصراحة مركز أول.
0: طيب مستمعين الكرام قبل ما نختم معاكم البرنامج نتكلم إن كيمي نروح على السباق. كيمي أنتونين اللي انطلق أولا ختم السباق المركز 15. لوكلير طلع ثاني ختم السباق أول. هاملتون طلع ثالث ختم ثالث. راسل طلع رابع ختم ثاني. حجار طلع خامس ختم خامس. نورس طلع سادس ختم رابع. وماكس طلع سابع انسحاب من السباق. بياستري طلع ثامن وخلص السباق في المركز 11. ليند بلاند تاسع وختم سابع. لاوسون طلع عاشر وختم سادس. لدشوا في النقاط بورتليتو حقق المركز الثامن. كولابينتو التاسع وغازلي العاشر. هذا بنتكلم عنهم إن شاء الله الحلقة الجاية. يقول لي
1: لا بس كولابينتو من المركز 19 طلع التاسع
0: ما شاء الله. يعني هذا شوف القفز. هذه إن شاء الله
1: عشر بصور. عشر مراكز.
0: عشر مراكز ويستاهل والله.
2: نيكو وين نيكو
1: أبو سعيد
2: سكر حلقة سكر حلقة.
1: لا نيكو لا البرازيل.
0: لا لا لا هذا رابعك لما تعلمه مسار.
1: فعل الخير فعل الخير.
2: ما عندك زر تمنى الحلقة من هنا.
0: أنا أهم شيء نحمل الفرنة معطنا اللونج. عطنا اللونج عشان ما لا تقطع على وجهي هذه. طبعا مع احترامي حق ما تقدم يعني من إبداعات أستاذنا المخرج التلفزيوني أحمد الفرنة ولكن استلموني في الزاوية فالكلوز يفضحني لأن أنا إنسان أعترف على طول. قصرت يا أخوان.
1: مشكورين. الله يعافيك يا سيد. مشكورين.
0: الله يطول بعمرك. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية طاقم فريق DRS المخرج الإذاعي. إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني أحمد الفردان في أمان الله.
3: وانطفأت الأبواب وابتدأ السباق. آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: اشتغل.
1: جديد صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر ضيق صدري.

0: يوميا على يوتيوب يانكو بلاي أبلو ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: جديد الفنانة هند
2: مهمل على هامش حياتك صر.
1: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.
2: من طقوس العاشقين حيرة ولا فتح.
1: يتضمن أربع أغاني.
2: فيك حاجة تخلي قلبي يبتسم.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت

0: في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: اشتقتلي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقتلك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقتلك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: كانت أغنيتكم؟ تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم.
1: الله يا ذاك الزمان.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات.

0: ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.